0: ميدان الأدب، خطها فارس العرب
1: على الخليجية.
2: أطفئ النور بان وجه الصباح، وامسح النار عن فم المصباح، ثم لملم ما كان في الليل يجري من عذار الشعر الصباح الملاحي. هو باب فتحته فتمطى لو ذعي في فنه الصداحي، ولرجم الظنون كر وفر في مقامي غدوة والرواحي. والتقى الحياة بالموت وصل واتصال بعالم الأشباح، بين سيرورة الوجود وأنس بالتعلات عن وجود مباح. والسؤال الأهم كيف بدانا بين كيف وبين كم صراحي، ثم كيف الحس المفكر محضا في انتقال مجرد وانزياح. وصراع ما بين خير وشر، بين نور وظلمة مستباح. كن بهذا الوجود حرا طليقا، عش وحلق به بغير جناح، وتلخص حقائق الكون علما في اتساق على جميع النواحي. بين كونين واضح وخفي، وطريقين مغلق ومباح. صورة الشيء عند فهم أرسطو للهيولي جاء في الألواح، ذاك فهمي له على بعد وقتي. بنية الشيء بان للشراح، بين عقلي وبين قلبي صراع، منه وجدي ومن أساءها نواحي. شاعر في فيلسوف يوازي بصريح التلميح والإفصاح، منهجي فيه منهج العقل يذكي جدوة الفكر للعقول الشحاحي. وصراع الحياة سلم وحرب دون ما غاية وأي صلاح، أين والضاح يا قبيحة تقولي، ما جناه الهوى على والضاح. حينما زارك الخليفة وهنا خبئيه عن مرهفات السلاح، هل درى الصندوق أي وضيع غاب فيه بعهدة المفتاح؟ صار سرا مودعا في الحنايا، واختفى السر دونما إيضاح. وعجيب ما كان منك ومنه، قد وقيتي من همه فارتاحي. ولمن طبعه الجحود سيلقى يوم بأس يعجب الإتراح. كان سعيا منا إليهم حثيثا، ما رعوه ونحن أهل السماح. كم بذلنا ولم نقل كم بذلنا من دماء ونصرة وكفاح، ما خشينا فداحة الهول يجري، لا ولا هزنا عصوف الرياح. وبرزنا بكل شهم كريم، ووهبنا الغالي من الأرواح. يا زمانا كلجة البحر يبدو لك منا مهارة الملاح، ولنا النصر والصدارة دوما في نهار يعج بالأفراح.
0: أشعار في القمة
1: على الخليجية
0: من فارس الحكمة.

0: الخليجية.
1: وتغيرت ضاعت عليك سيدة الغيب.
2: تم يرسلين الدولة الفخر بسلام.
3: لا طاح قدرك من عيونه الخرايق. لا تحسب انه يبيض الوجه طيحة طيحة. ما كل شي بك تطوله يا حمدان. حمدان احساسك يوافق بانك تطوله
4: فلا. اللادمي لو ان دمعه عشب كان انكبت عليه رعيان الحلاله للنفل والعندب، لكنها دمعت ناستها الجفون وصبت على الخدود وجرحت قلب الضلوع الحدب. وشعاد يلي لك غلا لبا وعيني لبت، وانا سنه جرد المحاني من فراقك جدب. ولياطفه ضو الوصال وضو هجرك شبت، بحسب الندبات في قلب عروقها ندب. ونحملت عوج السنين المقبلات وربت ندب علي قصيد تنزينها، وانا بندب حظا يقفي بك مثل بذر رياحها هبت. وقفا مثل مقفيت يندب والغلاء ما يندب، قلوب الأحباب الحقيقية لمنها حبت تعامل المتأدبين بحشمة المتأدب.
0: أشعار فزاع على الخليجي.

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد رسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: الخليجية 1009.
1: الخليجية 1009.
2: أنا شاعر مميز في حياتي، أسهل كل درب له صعوبة، أعبر من أحاسيسي ما يصعب على التقليد واللي قل دوبة، أحب الغيم لأن الغيم عالي،

تبسم كأنك الفصل الربيعي، تمخطر كأنك مجاد العروبة، تثنى كن غصن الله تثنى يذوب بهالهوى حتى يذوب.

0: على الخليجية.
1: تجي نضحك على بعض الجروح بزعمنا أحباب، تجي نوهم خناجر هالجفاب وعود كذابة. تجي مرة نتلاقى بلا وعد أو أسئلة واعتاب، مدام يلفنا صمت المكان ومغلق أبوابه. إلي نسأل تفارقنا، تصيح الآه يا كذاب. كذا وبلا شعور أذكر فؤادي يوم تحيابه. على طاري الفراق اللي يذبحني، كيف جرحك طاب؟ لأني ما قدر تنسى ملامح كلمة شقابه، لأني من زمن أنزف سؤال الناس والأصحاب. تفارقته غريبة، كيف ما تبكي من غيابه؟ مع أني ممتلي في كل ضلع بداخلي من صاب، سوالف كلها تذبح حنيني شوف تتشابه. أنا ما كنت أبي منك تبديني على الأقراب، أنا كنت أتمنى ألتقي بفواد وبقابه. خطأ مني فتحت الباب، لكنك فتحت أبواب وضيفت الوجع في صدري اللي كنت أولابه. تعرف المشكلة لو هي على عضة تجيب النار، أبوهب كل حسرات الندم في بهام وصخابة. أنا جيتك وباقي في حنايا طعنتك محراب، صلي لك جروحي من الوجع وتصيح يا ياب. حرام نعيش في نفس الزمن وقلوبنا أغراب، حرام نعيش في نفس الزمن وقلوبنا أغراب. تعال وخلي يقول البعد من غيظه لأحباب، ترى توي اكتشفت المسألة ما هي وش الأسباب، لأما يعني الميت إذا بيموت بثياب.
0: أشعار على

0: الخليجية.
1: أنا شاعر مميز في حياتي، شاعر وحب الفزع وقلبي فزوع، وأنا شاعر يجلب ريح المطر في كل ديرة. لأن الحياة بلا مشاعر، الحياة بلا مشاعر خجولة.
2: على عيوني غمامة حزن تمطر هموم، ولم بتت في خفوقي غير عشب القهر، والحال هذا لو يطول معاي ويدوم أخاف يزرع بساتين ويكون نهر يسارقه من عيون المحب حمدان نوم. الليل رجع عليه النوم ليه السهر، ليه السهر دام قلبي من غلاك محروم، وأنا في حبك أذوب وعاشق ومنبهر. العام كنت استلذ الشوق في كل يوم، واليوم ما غير مرة واحدة في الشهر تروم. تزعل علي لكننا مروم، لا يمكن أزعلك في سر ولا جهر، جمالك المحتشم خلاك شخص محشوم، وعفافك النادر يزيدك في عيني طهر مثل القمر، نور وجهك في الظلام الكتوم، وإذا تبسمت مثل الشمس عند الظهر، ولو إن عمري مهر قربك أنا قبل أسوم، أنا اللي بسوق العمر لجلك مهر، ولا تصير خصمي أنا ماني بهاب الخصوم، وشلون هاب البشر وأنا مهاب الدهر، الله خلقني على الدنيا حصان عزوم، عسفني محمد المكتوم وأنا مهر، ولو النجومية تورث عيال النجوم من باب حب الظهور الشخص منهم ظهر، الشهرة تغير العالم بوجه العموم، لكن ما غيرت حمدان يوم اشتهر.
0: أشعار فزاع على الخليجية.

0: الخليجية.
1: واللي يوقف يرقب الغيمها وزخاتها بالعاطفة والمودة مهجتها تتسم طبيعتها المنظر الخلاب في ذاتها قد تجبر اللي ناظر لجلها يبتسم.
2: مطر مطر.

فزاع. أنا شفت الورد في المزهرية بعيد عن بستانه يضيق، أشعر بلحظة حزن لو هو هدية، كأنني حاضر عزا شخص غالي.

يزارعين الثوم في بستان عشبه خضر. لا تزرعون الثوم، الناس تعشق نفحة الريحانة والفل والياسمين والمشموم.

0: في ميدان الأدب خطها فارس العرب
1: على الخليجية.
2: يا مرحبا يا معني خط الأقلامي مثايل شوقتني في معانيها حي المثايل يا سلالة نسل أكرامي يا من بيوته عن الزلات يحميها من داثر الوقت وهذا طبع الأيامي مرات تصفى ومرات الكدار فيها كم وارد انضامي وصدر بالإحيامي وكم وارد شرب من صافي مغانيها لا تنظر اللي مضى وتعد الأيامي ارعى ربيع الزمان أول لياليها حلو الليالي تعوض مر الأيامي ما يحسب الوقت ويفكر بماضيها لو كان ما بي كتبته جفت أقلامي من حرتي أبدأ عمثالي وغنيهم رادار فكري يصور لي مضازامي في حندس الليل يوم ارتاح غافيها يوم الخلايا تنام وفكرها نامي حرام عيني لذيذ النوم يغفيها حالي كما عش بصيف صابها الظامي ولا كما وردة جفت سواقيها نار الغضا والتواقد في بحر طامي خالد وعيا مولحها يطفيها ريما رعا في الفياض وزهر لوسامي قايد خشوف اليوازي في مفاليها برض المحيلة ولو توطالها قدامي تزهي وتضحك له الدنيا ويحييها سود الليالي مع صلفات الأيامي ناخذ مجادمها ونترك تواليها نمشي على درب ما توطاه لقدامي ونوعرت الأرض يعجبني المشي فيها لكن يا أخوي أنا ريت روياني وهو ضامي هل كيف عطشان بياري سواقيها ريح ضميرك ولو هايم به هيامي حقا على اللي جرح نفسك يداويها يا مفطر الوقت هذا شهر لصيامي ترى ليلة القدر في آخر لياليها يا زين هد الوحش في بعض الأيام في ديرة جفرة عسرة مضاويها أشقر طويل المعنق يبر العظامي صوائد من فنادي الصيد يدميها لكن يا شيخ هذا زمان كلها نعامي الذيب جاية وشبعانة حصانيها لو كان يبغي يغزر نابه الدامي هل كيف تكسر جوارح ضواريها كل مخلوق على الدنيا فما دامي لا بد ما تنهي مغازلها مطاويها واخر كلامي بحرف السين واللام والميم والعين تتلاها قوافيها
0: أشعار في القمة على الخليجية من فارس الحكمة.

الخليجية 1009 100% خليجية.

0: الخليجية.
1: وش غير طلعت علي سيدة الغي؟
2: تب يرسل لنا الدولة الفخر بالسلام.
3: لا طاح قدرك من عيونه الخرايق، لا تحسب انه يبيض الوجه طيحة طيحة. ما كل شي لك تطوله يا حمدان، احساسك يوافق بانك تطوله.
4: مفروض لا قلت عني سالفة، قلني مع فعول الرجاجي لذكر أسماها. ما بيك لنته ولا غيرك يجاملني، أنا أكبر من النفوس ومن محاباها. في خاطرك شي لي تعال واسألني، لا تحكم بغيب نفسك وترضاها. لا تنوي إنك بأسلوبك تقللني، ترى الله يحاسب الناس بنواياها. وتراك منته بتفرحني وتزعلني، لأن الحقيقة حقيقة لو تناساها. به فرق بين تجاهلني وتجهلني، كبر البسيطة من أقصاها لأدناها. أنا اللي يعقول مثلك ما تحللني، الله خلق خلقه وميز مزاياها. خلقني بهالزمان اللي معلمني كثرة حكاية الرجال وقلة أحلاها. تنزيل مثلك لقدري ما ينزلني، ما كل حاجة تتمناها بتلقاها. في عيون بيض الوجوه الله مجملني، أنا أحشم شنابها وأدس ملحاها. لا تعتذر لا تعتذر لي ولا ترجي تواصلني، ولا تلحق الذنب مدح وتقصر إخطاها. مدايح اللي سواتك ما توصلني، لو تمطر الأرض ما وصل السما ماها.
0: أشعار فزاع على الخليجية. فزاع 1-0-0-9 الأغاني الخليجية.

0: صوت بلا صورة.
1: أطلقنا في مؤسسة دبي للمساهمات المجتمعية جهود منصتنا الرقمية بهدف جعل المشاركة المجتمعية أكثر سهولة، وفتحنا المجال أمام الأفراد والشركات والمؤسسات المساهمة وصناعة أثر إيجابي في المجتمع. المنصة تجمع مختلف مسارات المساهمة في مكان واحد.
2: في الدورة الثالثة تركيزنا بشكل أكبر على الذكاء الاصطناعي المساعد انسجاما مع التوجهات الحكومية لبرنامج تصفير البيروقراطية لهذه الدورة، واللي تنقلنا إلى مرحلة أكثر تقدم في إعادة تصميم الخدمات والعمليات وتصفير التعقيدات.
3: مجدداً تنال دبي ودولة الإمارات ثقة العالم وثقة كبرى المنظمات الرياضية الدولية باستضافة أبرز الأحداث والبطولات العالمية، ويتبقى نحو 50 يوماً فقط على انطلاق بطولة دبي T100 للترايثلون.
0: صوت بلا صورة. الأخبار من شبكة ARN.
4: سلام الله عليكم، أحييكم في هذا الصباح. أنا عامر النقيب من مركز أخبار ARN، وأفتتح البث المباشر لإذاعتي العربية والخليجية. والبداية مع نشرة إخبارية أولى لهذا الصباح وفي عناوينها: رئيس الدولة يتلقى اتصالا هاتفيا من ملك هولندا، سلطان عمان وطحنون بن زايد يبحثان تعزيز العلاقات بين البلدين، وفلاي دبي تعلق رحلاتها من وإلى إسرائيل.
0: نشرة الأخبار، آخر الأنباء العربية والعالمية مباشرة من شبكة ARN.
4: أسعد الله صباحكم بكل خير، وإلى تفاصيل هذه النشرة الإخبارية. تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله أمس اتصالا هاتفيا من فيليم ألكسندر ملك هولندا، بحث خلاله علاقات التعاون الاستراتيجي بين البلدين وإمكانات تعزيزها خاصة في المجالات الاقتصادية والتنموية بما يخدم المصالح المتبادلة ويعزز الازدهار لشعبيهما. كما تطرق الاتصال إلى مؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026 والذي ستستضيفه دولة الإمارات في شهر ديسمبر المقبل، مؤكدين على حرص البلدين على تعزيز التعاون في هذا المجال الحيوي لضمان استدامة التنمية للأجيال القادمة. واستعرض الجانبان عددا من القضايا والموضوعات الإقليمية والدولية، وفي مقدمتها تطورات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط، مؤكدين أهمية العمل على تعزيز أسباب الأمن والاستقرار في المنطقة والدفع تجاه مسار السلام الشامل والدائم لمصلحة شعوبها كافة. استقبل السلطان هيثم بن طارق سلطان عمان الشقيق أمس في قصر البركة سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان نائب حاكم إمارة أبوظبي مستشار الأمن الوطني والوفد المرافق، وذلك في إطار زيارة رسمية يجريها سموه إلى سلطنة عمان. وتناول اللقاء مسيرة العلاقات الأخوية المتميزة بين دولة الإمارات وسلطنة عمان والفرص المتاحة لتعزيزها وتوسيع آفاق التعاون بين البلدين في مختلف المجالات بما يخدم المصالح المشتركة ويعود بالخير والرخاء على شعبيهما الشقيقين. كما ناقش الجانبان عددا من القضايا والموضوعات وتبادلا وجهات النظر بشأنها. بحث سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية في اتصال هاتفي مع جدعان ساعر وزير الخارجية الإسرائيلي العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها. كما تبادل الجانبان وجهات النظر بشأن مجمل تطورات الأوضاع في المنطقة، واطمأن سموه خلال الاتصال على سلامة ركاب رحلة فلاي دبي التي كانت متجهة من مطار دبي الدولي إلى مطار بن غوريون وشهدت حادثا أمنيا تمت السيطرة عليه، معربا عن تمنياته لهم بموفور الصحة والعافية. كما نقل سمو تحياته إلى عوائل الركاب. إلى ذلك، أعلنت فلاي دبي في أعقاب الحادث الذي وقع أمس تعليق رحلاتها من إسرائيل وإليها مؤقتا، وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة إلى حين استكمال التحقيقات الجارية. وقالت الناقلة في تصريح منسوب إلى متحدث باسمها إن التعليق المؤقت يأتي لإتاحة المجال أمام الجهات المختصة لمواصلة أعمال التحقيق والتحقق من جميع الحقائق والملابسات المتعلقة بالحادث. وعربت الناقلة عن اعتذارها للمسافرين الذين تأثرت خطط سفرهم نتيجة التعليق، مؤكدة العمل على توفير الدعم اللازم وترتيب خيارات سفر بديلة حيثما أمكن. نواصل أخبار هذا الصباح، حيث ستعقد النسخة الخامسة من قمة المليار متابع 2027 في دبي في الفترة من 8 إلى 10 يناير المقبل تحت شعار نحتوي من أجل الخير، وذلك بتنظيم من المكتب الإعلامي لحكومة دولة الإمارات. سعادة عالية الحمادي نائب رئيس المكتب الإعلامي لحكومة دولة الإمارات تحدثت لمركز أخبار ARN حول ذلك.
5: تم إطلاق بعض الملامح اللي بنشوفها في قمة المليار متابع النسخة الخامسة 2027. يمكن تكلمنا عن أول إعلان اللي هو الـ AI Film Award بنسختها الثانية بالتعاون مع بايت بلس وسيت في جائزة قدرها $1,000,000. أيضا بيكون في هناك جناح، يمكن هاي بتكون النسخة الثانية أن نسوي جناح لصناع المحتوى، أكثر من 100 شركة يملكونها صناع المحتوى أو حتى شركات صغيرة ومتوسطة في مجال صناعة المحتوى بتستضيفهم القمة. أيضا تم الإعلان عن الكرياترز براند فيليج، مكان مخصص، ملتقى مخصص لصناع المحتوى مع العلامات التجارية الكبرى بحيث أنه يحققون أو يسكرون ديلز في هالقمة. أيضا تم الإعلان عن إنستغرام كرياترز داي، يمكن هاي أول مرة يكون في هذا التعاون مع متا وإنستغرام أن دولة الإمارات تستضيف هذا اليوم خارج أمريكا وأوروبا. أيضا تم الإعلان عن إن شاء الله أن إجمالي عدد المتابعين للمتحدثين المتوقع 4 مليار متابع، وهذا عبارة عن قفزة لأربع أضعاف من بداية القمة في 2022.
4: اختتمت أمس فعاليات معرض الإمارات للوظائف رؤية 2026 حاملة فرصا واسعة للمواطنين الباحثين عن العمل. فاطمة محمد بوهناد مديرة إدارة الموارد البشرية والتطوير في دائرة الأراضي والأملاك في دبي تحدثت لمركز أخبار ARN على هامش المعرض.
6: من خلال مشاركتنا نحرص على تعريف الخريجين والباحثين عن فرص وظيفية بالمسارات المهنية المتنوعة المتوفرة في دائرة الأراضي والأملاك، منها المجالات مثل الهندسة والمواد والبيانات والتكنولوجيا والاتصال. مع التطور طبعا المتسارع الذي تشهده إمارة دبي والقطاع العقاري بشكل خاص، نركز على استهداف الكفاءات الوطنية الطموحة، ونحرص بعد في أراضي دبي على توفير بيئة عمل داعمة ومحفزة تتيح للكفاءات الوطنية فرصا للتعلم والتطوير والمشاركة طبعا الفعالة في مشاريع ومبادرات الدائرة الاستراتيجية.
4: أخبار الصباح مستمرة
0: من شبكة ARN.
4: أدانت دولة الإمارات مقتل وإصابة عدد من أفراد طاقم ناقلة المنتجات النفطية المختطفة قبالة السواحل الصومالية، وذلك خلال عملية تحرير الناقلة، مؤكدة أن هذه الأعمال الإجرامية تمثل تهديدا خطيرا لأمن الملاحة البحرية ولسلامة خطوط التجارة الدولية. وأكدت وزارة الخارجية في بيان لها تضامن دولة الإمارات مع أسر وذوي الضحايا، متمنية الشفاء العاجل لجميع المصابين. طالب وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو الوفد الإيراني المشارك في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة بمغادرة البلاد فورا عقب تعثر المفاوضات، وذلك وفقا لما ذكره مسؤول أمريكي ومصدر آخر مطلع على الأمر. وبحسب موقع أكسوس، فقد ساد اعتقاد في البيت الأبيض بإمكانية إحراز تقدم في المحادثات مع إيران، إلا أنه في وقت لاحق اتضح أن المفاوضات وصلت إلى طريق مسدود. في سوريا قتل 5 أشخاص وأصيب 4 آخرون أمس في هجوم استهدف حافلة كانت تقل موظفين في شركة للكهرباء في محافظة حمص في وسط سوريا. وأعلن قائد الأمن الداخلي في حمص أن مجهولين استهدفوا حافلة مدنية كانت تقل موظفي إحدى الشركات أثناء عودتهم إلى منازلهم، مما أدى إلى وقوع عدد من الضحايا والجرحى دون تحديد العدد. في أخبار العالم أيضا، أعلنت وزارة الداخلية البريطانية انتهاء العمل بالاتفاق الذي أبرمته لندن مع باريس لإعادة المهاجرين الذين يعبرون قناة المانش بصورة غير نظامية، وذلك بعد عام من إطلاق المشروع التجريبي. بهذا الخبر مستمعين نصل إلى ختام جولة أخبار الصباح الأولى، كنت معكم فيها أنا عامر النقيب، طاب صباحكم.
0: الأخبار من شبكة ARN.
2: الساعة 7 في استديوهات الخليجية، وصبحكم الله بالخير.
7: ما اربح حتى 40,000 درهم مع ويو للأفراد عند دفع الرسوم الدراسية ببطاقتك، الخصم أو الائتمان. حمل تطبيق ويو للأفراد اليوم، تطبق الشروط والأحكام.

0: ساعة.
1: الساعة 7:07.
2: ها طلبت الكوفي؟
3: هي طلبت وبيوصلك الساعة 7:07.
4: A few moments later.
5: ما أدري وين أصير اليوم.
6: الحين عندك كل هالجمال في 7 إمارات وما تعرف وين تصير.
7: 707 مع عهود وعبد الله من الاثنين لين الجمعة من 7 لين 10 الصبح
8: بالتعاون مع جزيرة

0: هو الخليج على الخليجية.
1: ورحلة سريعة لسمة العواصم الخليجية بنتعرف من خلالها على درجات الحرارة، وبدايتنا من دبي وعاصمتنا أبوظبي، ودرجات الحرارة فيها 29 38 المنامة 32 36 الدوحة 30 41، وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 28 36، أما الكويت 31 38، وأخيرا الرياض 27 40.
0: هو الخليج على الخليجية.
2: بالتعاون مع جزيرة ياس أبوظبي.
3: أسعد الله صباحكم يا مرحب الساعة عليك المن يسمعنا ويتابعنا على هو الخليجية 1009 الساعة 7:07 عندي هني في الاستديو. نبتدي وياكم 707 المستمر وياكم إن شاء الله تعالى إلى 10 صباحا اليوم الخميس الأول من أكتوبر. إن شاء الله يا رب هذا الشهر يحمل لنا كل الخير كل الصحة والسلامة والعافية يا رب العالمين، والإنجازات والأحلام المحققة يا رب. جماعة الخير خذوا بالكم على صحتكم، يعني أنا أتوقع أن الكل حولي استوال موضوع أسابيع واحد ورا الثاني المرض ينتقل من فلان إلى فلان إلى فلان. أنا من يوم الثلاث مو بحاسني يعني 100% عرفتوا، فاليوم لا شكله الموضوع رسمي جدا، ولا يايني حتى قبل الإجازة، لأن إن شاء الله تعالى بإذن الرحمن من ابتداء من الأسبوع القادم بكون في إجازة. فدائما المرض يحب يجي قبل إجازة البني آدم، ما تعرفون ليش، وايد تستوي وايد أسمع عنها أن الناس سبحان الله الجسم يمرض

0: قبل فترة الإجازة. ليش ما يندر صراحة؟ فالمهم جماعة الخير، ركزوا على أعماركم، على صحتكم، نباكم تكونون كلكم بكل خير وصحة وسلامة. أختي عبير يا صباح النور والسرور، يا مرحب الساعة، تحياتي لك. وأختي مريم محمد يا صباح النور والسرور. ازاي يا جماعة الخير؟ في شيء عندي أنا يعني من طبعي، بس ما أعرف إذا في ناس شراتي ولا لا، اللي هو تجميع الأكياس والكراتين. ما أعرف ليش عندي عشق لأجمع هالشيئين، عرفتوا؟ يعني تشريت من مكان، أي مكان، مو بشرط أنه مثلا محل أو شيء معروف حلو أبا احتفظ بالكيس، لا لا لا، أي مكان أي مكان. عندي طبع أنه أشل هالكيس وأحطه عيم، أقول في يوم ما بحتاجه. هذا رقم واحد. رقم اثنين، الكراتين، عطور، إلكترونيات، أي شيء، أي كرتونة، أقول في يوم ما بستخدمه. تعالوا شوفوا المكان والحيز اللي ماخذنه من البيت أروم أسوي إعادة تدوير بكل الأشياء اللي عندي إياها. منو عنده هذا الطبع؟ منو عنده إياه؟ وفعلا تحصلون عندكم سكشن كامل كله اللي هو شو؟ كراتين والأكياس. أرجع وأقول الأكياس بشكل عام، يعني أكيد الواحد يوم يشتري من مكان حلو وهم سافر براند يحبه، عرفتوا؟ هني لا، الواحد أكيد بيحتفظ بالكيس، ولكن يعني أكياس عادية جماعة الخير، عادية، ساعات تيني حالة أني أبسوي اللي هو شو؟ إعادة، أو خلنا نقول جرد للأشياء اللي عندي، أروح أسحبهم كلهم، أطلع يمكن 60-70% منهم وخلي الحلوين، وارجع يا عبد الله من اول ويديد جمع. فالموضوع صراحة مرهق، يمكن حين جزء من إجازتي بسويها أن أرتب الأمور اللي عندي، لأن فعلا الموضوع أصبح يعني أوفر. فخبروني أنت عندكم هذا النظام؟ عندكم نفس الطبع ولا لا؟ يعني الموضوع صراحة أنا أحسه متعب، والله متعب، صح ولا لا عهود؟ يعني أتكلم عن تجميع الأكياس والكراتين اللي الواحد يتشرى، عرفتي؟ وبدل ما يتخلص من الأكياس أو الكراتين ما يشوف عمره إلا حطهم عيم ويمع.
1: هذا التخزين القهري.
0: هي أنا أحب يعني.
1: أول شيء سلامات.
0: الله يسلمك يا رب.
1: سقط الجسر.
0: خلاص باجي يوم بس اليوم مباشر إن شاء الله، وعقب أنا إجازة بتصرف إن شاء الله.
1: إن شاء الله تتعافى قبل حتى لا تنطلق الإجازة عشان تستمتع.
0: يا رب يطولي بعمرك. فخبريني، هل عندك سكشن شي في البيت هذا مخلتنا حق الأشياء اللي هي التجميعية؟
1: بقول لك شيء، نرجع بالسنوات الورا، شو كنت أسوي؟ مثلا أشتري شيء، يقول لك مثلا إذا اشتريت شيء بقيمته العالية حافظ على الأشياء، الفواتير وكل هاي الأمور.
0: هي أوكي.
1: لدرجة كنت أحافظ على الكيسة، بحيث إذا مثلا قررت أني أبيع هذا الشيء أبيعه ويا الكيس، يعني كل شيء موجود،
0: حتى حاسب حساب الكيس. أوكي.
1: بعدين وصلت لمرحلة أنه خلاص ما أقدر، سوى زحمة في المكان. فالحين يعني وصلت لمرحلة حتى لو الكيس شكله وايد حلو، خلاص أطلع الشيء وعلى طول أحطه في مكان ويون العاملات وشلونه.
0: تتخلصين منه
1: على طول. ما أقدر أتحمل
0: أنا. ما لازم توني أقول، يعني حتى كياس النايلون والله عادي ما في شيء، هاللي عليه ورد اهلا وسهلا، تحصليني حاطينه معي.
1: شو السبب؟
0: اقول بستخدمه في يوم من الايام، يمكن وانا
1: ظاهر ما هي هذا اليوم.
0: لا ما بس ماخذ هالحيز من البيت. فقلت لهم المستمعين، قلت لهم انا شكلي يوم يومين من الاجازه بقضيها اللي هو شو؟
1: تخلص.
0: جرد، بسوي جرد للاشياء اللي عندي. اتفق. اذا مثلا الهواتف والاجهزه الالكترونيه
1: خلي الكراتين،
0: هي لان يطلبونها.
1: صح.
0: يقول لك هل عندك الكرتونه؟
1: صح.
0: عندك الشراكه؟ هني لا، هذا فير انف.
1: عندي من ايفون 6
0: ما شاء الله،
1: اتوقع اذا ما خاب ظني، عندي كرتون ايفون 6.
0: ويشتغل الجهاز؟
1: عندي ايفون 4 اتوقع، بعده موجود بس بدون الكرتون. لين الحين ما شغلته. تعرف هذا الشرش العود؟
0: أدري
1: كيف كان؟
0: هي.
1: بعده موجود لين الحين عندي، تو تذكرني.
0: كافو عليك الله.
1: بس اكيد بكون ناسي الباسورد، شو اسوي في هاي الحاله؟
0: وما شيء ايامها لا بصمه ولا كاميرا.
1: الحل
0: ما ادري صراحه،
1: يفتحونه ولا لا؟
0: لو وديتي محل ابل اتوقع هي، لان لو عندك الداتا ان هذا جهازك انت، اعتقد يرومون يعني كمون جهازهم. يعني معقوله ما يفتحونه؟
1: اوكي اوكي ما اعرف ليش وصلنا للامور الشخصيه بس هذا من الاشياء اللي عبد الله مكنزنها عنده.
0: عندي تليفونات نوكيا للحين عندي اياهم.
1: انا عندي كوميونيكيتر لين الحين.
0: كفو هذا التليفون كان خاطري فيه بس ما خذيته.
1: ايه كان عندي اظني لين الحين موجود عندي الاي 71.
0: ما شاء الله ما شاء الله.
1: لازم ارد البيت بنسوي حلقه بنيب هاي الاشياء.
0: والله انا الكرتون عندي اياها فهذه حتى مسوينها نفس الشيء يسمونه الديسبلاي عرفتي؟ بوكس شفاف وحاط التليفونات داخل. اي حد يدش عندي البيت ما شاء الله شو هذا؟
1: لا صراحه انا حاطت انه مخصصت له رف وفي الكبت يعني.
0: هي.
1: و يعني عفى على هاي القطع الزمن وامتلأت بالغبار.
0: هي.
1: بس من فتره لفتره يعني انظفهم بالصراحه لا مو مهتمه هالكثر.
0: هي.
1: بس ما استعرض. ما اعرف ليش ما تخلصت منهم يعني احسهم ذكريات حلوه.
0: لا حلوين حلوين وانتيكه يعني صح؟ كل ما سنه تعدي اكثر الاجهزه هاي تستوي فعلا من الانتيكات.
1: كان عندي تليفون
0: هي
1: ذكرني عاد بالاسامي عاد راقي هالتليفون كروم
0: كروم كروم.
1: اي كان عندي
0: النوكيا الكروم الصغيروني هاي اللي يفتح الفوق.
1: ايوه
0: ايوه
1: هذا راقي.
0: اي كان كشخه الفتره هاي كان.
1: هذا التليفون كنت وايد احبه.
0: فنان فنان
1: الحمد لله. هالاشياء موجود بحاول ادور على هالاشياء بنسوي حلقه للمستمعين بصوره للسوشيال ميديا.
0: ديل ديل ديل. دائما اسعد يتواصلكم ويانا على رقم الاس ام اس 4000 ايضا عبر تطبيق الخليجيه. عبير تقول علاقة حب لا تنتهي تجميع الأكياس.
1: بعد؟
0: والله هي والله
1: بعد عبير وياك من فريقه.
0: ايه وتقول لك ما شاء الله يبارج تسوين متحف تليفونات. هي ما شاء الله انا كنت مستانس بالاربع خمس اللي عندي. بس شكله لا عهود ما شاء الله عندها كنز كنز.
1: لازم ارجع افتح اشوف شو التليفونات الموجوده حاليا.
0: ايه اختي مي صباح الخير تقول مريضه اكتناز قهري يا عبد الله طلعنا عيانين. اي والله
1: يعني حتى مي من فريقك.
0: ايه نعم شفتي
1: اوكي خلاص
0: الله يسلمك يا ربي يعني. ايه سامحيني تقول لي عسل وليمون. عندنا عسل وليمون في الاذاعه
1: مفروض.
0: خلني والله يبالي الحين اسوي لي عسل وليمون ونرجع نتابع شو رايك
1: ان شاء الله. 1 اكتوبر استمتعوا بهذا الشهر الجديد.
0: يلا

0: على الخليجية.
1: في خاطري يكون في خاطري شيء، واشياء تشغلني عن اقصى قذاها، واشياء تتركني مع الغي في غي، واتركها تمشي لين تلحق، مداها ميت بحبك سيدي، وانتهى الحي، وان كان في عيني عطش فانت ماها، عيني بلا شوفك ما تسوى ولا شيء، وغير كذا وده يكحل عماها تفداك روحي، يا ولد حاكم دبي محبتك، واللي لقاها شراها.
0: على الخليجية.
2: ودعوا ملل عطلة منتصف الفصل مع إجازة الأطفال مجانا في جزيرة ياس. يمكن للأطفال دون 12 عاما يقيمون ويلعبون ويأكلون مجانا في الفنادق المشاركة بجزيرة ياس، بالإضافة إلى الاستمتاع بدخول مجاني إلى 3 مدن ترفيهية داخلية ومدينة ألعاب مائية استثنائية. حولوا عطلة المدرسة إلى رحلة عائلية لا تنسى. احجزوا الآن حصريا عبر yesisland.com.
3: هل أنتم مستعدون لخوض رحلات فوق الخيال بأميال؟ مع بطاقات ماريوت بونفوي فيزا من مصرف أبوظبي الإسلامي يمكنكم الحصول على نقاط ماريوت بونفوي واستبدالها للإقامة في أكثر من 9100 فندق حول العالم ضمن أكثر من 30 علامة فندقية مميزة لفترة محدودة. احصلوا على ما يصل إلى 200 ألف نقطة ترحيبية من ماريوت بونفوي. يسري العرض حتى 30 نوفمبر 2026. تقدموا بطلبكم اليوم عبر adib.ae/mariot. تطبق الشروط والأحكام.

0: شبكة السير على الخليجية
1: برعاية جزيرة ياس.
2: إن شاء الله يرد السلام لكم جميعا. يعني حاليا مبين عندي الكثافة قوية جدا للقادمين من الشارجة إلى دبي عبر شارع الاتحاد وأيضا شارع الشيخ محمد بن زايد. الكثافة بادية تقريبا من قبل ست سنتر زاهية بالاتجاه إلى دبي، والحركة يعني نقدر نقول تكون طبيعية قبل الانترناشنال سيتي بشوي، فكل هذا الدرب يكون فيه كثافة للمركبات. بالنسبة لشارع الإمارات هنالك بعض الكثافة المرورية، ولكنه يبقى الأنسب حاليا حيث أن الكثافة بتكون أخف عليكم. داخل دبي طبعا الكثافة موجودة في الطرقات الحيوية، ولكن بشكل عام الأمور طيبة، ما في أي شيء عرقل حركة السير، وهذا أهم ما في الموضوع. بعض الكثافة المرورية على شارع الخيل بيكون عند غدير الطير بالاتجاه إلى العاصمة أبوظبي، وأيضا عند الجي في سي بيكون هنالك كثافة للمركبات بعد التقاطع مع شارع الحصة بالاتجاه طبعا إلى العاصمة أبوظبي. ومن المرابع العربية بالاتجاه إلى العاصمة أبوظبي بيكون هنالك كثافة للمركبات وثلاث حوادث مرورية. نتمنى السلامة يا رب للجميع وتكون حوادث بسيطة. من بعد البرودكشن سيتي بالاتجاه إلى أبوظبي الحركة تعود إلى طبيعتها.
3: وادعم للعطلة منتصف الفصل مع إجازة الأطفال مجانا في جزيرة ياس. احجزوا الآن عبر yasisland.com.
1: بالتعاون مع جزيرة ياس أبوظبي.
4: مستمرين في تواصلنا وياكم من خلال دانة الأثير 1009، ويسعد صباح من يسمعنا ويتابعنا. راشد المهير يصبحك الله بالخير. عبد الله يقول منورين البارحة في قطارات الاتحاد.
2: النور نورك يا طويل العمر.
4: نور نور كل اللي كانوا متواجدين.
2: والله والله كان يوم من العمر صراحة البارحة.
4: جميل كان اليوم. محمد سيف أخ جرحتنا يا محمد. أنت أبو إبراهيم يعني تلازم تساندنا.
2: إيه.
4: يقول أنت وايد جدام، شو كومنيكيتر وكروم. الجيل الجديد ما يعرفون هاي السوالف، علموهم.
2: على فكرة الجيل الجديد لا، الجيل الجديد مالهم الآيفون وسامسونج وما أعرف شو ضرابة أندرويد وضرابة منو الآي أو إس. نحن بوي عشنا جربنا ألوان وأشكال وديزاينات، صح ولا لا؟
4: بعد صح بعد صح. عموما بما أن اليوم تاريخ 1 أكتوبر، هذا تاريخ وايد مميز. مميز لمنو؟
2: قلبي
4: لعشاق السوداء.
2: أيوة
4: لعشاق القهوة.
2: زيديني.
4: لعشاق الأمريكانو والإسبريسو والبيكولو والكورتادو
2: الله الله
4: والفي 60 والبرود كوفي شو بعد والقهوة المقطرة وكل شيء،
2: والسبانش لاتي والشو بعد عندنا
4: والكابتشينو والفلات وايت وكل شيء.
2: الله يا أخي من مشروب سحري، لا حد يقنعني أنه مو بسحري. في سحر، في جمال، في رونق، في إبداع، في شيء ملكية أحس، عرفتي؟ والله حلو، أحب القهوة جميلة.
4: أنت زين تعرف الإسبريسو، هل تعرف شو الريستريتو؟
2: لا
4: ولا مرة سمعت عن الريستريتو؟
2: لا جديد علي. شو الواحد يتعلم؟ أوكي. أثقف نفسي معاك الحين. أوكي. كيف شو هذا
4: الإسبريسو؟ دائما يكون عبارة عن 40 ملي.
2: أوكي.
4: الريستريتو مركز أكثر، يكون عبارة عن 20 ملي. يعني نفس طعم الإسبريسو بس مركز أكثر.
2: أوكي.
4: يعني إذا الإسبريسو مركز الريستريتو مركز أكثر.
2: ما شاء الله تبارك الرحمن.
4: في 20 ملي يكون.
2: إنزين.
4: هل سبق لك وجربته؟
2: لا.
4: أوكي. ها جربت الأفوكادو؟
2: هي جربته حلو.
4: أوكي. شو بعد؟ عندنا يعني أنا حاولت أذكر الأشياء الكلاسيكية المتعارف عليها.
2: أنا ما أحب
4: أكثر من الإضافات.
2: هي أنا ما أحب الإضافات، أحب الأشياء يعني عصبة كذا. أحب الأمريكانو عرفتي أكثر حتى من الإسبريسو. الإسبريسو
4: أنا الإسبريسو المفضل.
2: لا الإسبريسو هي واحد يكون يعني on the go، يعني مثلا حين أباخذ إسبريسو بس عصبة أصحصح وأركز بالشغل قاعد أسويها، فمحتاج هذا الشوت من الإسبريسو. لكن للمزاج الوناسة السوالف الأحاديث إنستغرام أمريكانو طبعا.
4: أنا أمريكانو صراحة ما يعني عادي، يعني جدا عادي بالنسبة لي، يعني حتى مستحيل يكون القهوة الصباحية اللي أنا أبدأ فيها يومي. لازم إسبريسو. ضروري إسبريسو. شيء وايد مهم. تعرف أنه في إيطاليا عندهم ثقافة أن يوم تشرب الإسبريسو يعني كيف أقول، هنا ما يحتسون على يعني على أكثر عن شربة، لا يشربونه مرة واحدة.
2: أوكي.
4: كشوت أوكي. واحد. أوكي. وعندهم ثقافة الإيطاليين أن إذا جلست مثلاً على الكوفي بار التيبل بار أو البار تيبل يكون سعر القهوة غير عن إذا أخذتها وشربها هي وشربتها. فعندهم بعد هاي الثقافة.
2: والله interesting، حبيت المعلومة.
4: إيه وعلى فكرة هناك أنواع ترى مختلفة، يعني حتى يمكن إحنا ما نعرفها. يعني أنا مثلاً ولا مرة جربت قهوة القشور، تعرفها؟
2: لا.
4: قشور القهوة
2: يسوون منها قهوة.
4: يسوون منها قهوة.
2: interesting.
4: إيه عندك أيضاً على سبيل المثال في قهوة جربتها في في كوستاريكا نفس فكرة الـ V60 بس هم مسمينها باسم غير، لأن أصلاً خلونا نقول البوت اللي يستخدمونه أصلاً مختلف، فيسمونه فيندول.
2: واو.
4: فيندول مش V60، فيندول. فتتعلم تشوف أنواع مختلفة حول العالم.
2: أكيد أكيد.
4: أو يسمونه فيندولا. فعن يعني سبحان الله، كل ما تدخل بعمق كل ما تتعرف على نوع من أنواع القهوة. أذكر في مرة من المرات زرت يعني خلنا نقول مش مرسم، مكان للحرف الفنية اليدوية. فضيفتنا صاحبة هذا المكان قهوة سودانية.
2: سودانية؟
4: نعم.
2: أبدا ما جربتها.
4: نعم كانت لذيذة صراحة. ويستخدمون الفخار يسمونه الجبنة.
2: أوكي.
4: هذه الجبنة يصبون فيها والقهوة تكون وايد مركزة، وصراحة أنا يازت لي كانت لذيذة. فسبحان الله تتعرف حتى على مذاقات مختلفة للقهوة. أنا بالنسبة لي إن كانت القهوة سوداء ممكن أتقبلها أكثر عن الأنواع الأخرى اللي فيها يعني نكهات سكرية.
2: أكيد.
4: أو حلوة.
2: نعم.
4: ممكن أشرب البيكولو والكورتادو بأنواع معينة من الحليب وبعد يكون طعمها كريمي ولذيذ وجميل. وهذا طبعا أرد أقول لك عبدالله ليش ساعات يقول لك إن في قهوة لذيذة وفي قهوة مش ولا بد، يقول لك سبحان الله على طريقة التحميص، طريقة قطف القهوة، هذا الموضوع بعد يلعب دور. حتى طريقة ضغط القهوة في المكينة نفسها.
2: صحيح.
4: هذا بعد
2: يلعب
4: يعطيك
2: دور.
4: يلعب دور. فساعات تشوف القهوة يعني تحس إنه كأنه ماي.
2: بالضبط بالضبط بالضبط.
4: ساعات القهوة تكون كريمية لذيذة، فهذا بعد من الأشياء اللي سبحان الله بعد تتعلمونها شيئا فشيئا مع موضوع القهوة وقصة التحميص. ومثلا أذكر كان في السيشن هذا اللي خذته في كوستاريكا كانوا يقولون أن القهوة اللي ساعات تكون أو يقدمونها لكم بشكل ساخن بزيادة إكسترا هوت، ترى هم يسوون كذا عشان يغطون على رداءة نوع القهوة. نعم، عشان ما تتذوق رداءة نوع القهوة فيخلونها إكسترا هوت بزيادة.
2: هاي معلومة خذيناها، إذا حد شربكم كوفي وايد حار قولوا له غير البن طال عمرك. ما ينفع شيء.
4: هذا ما يقال، والواحد يتعلم يعني يتعلم ويتعرف على هاي الأشياء، لأن أصلا درجة حرارة القهوة المفروض أصلا أنها ما توصل للإكسترا هوت.
2: صح صح صح صح.
4: فهذه بعض الأشياء اللي أذكرها من الأمور اللي تعلمتها.
2: خبرونا شو قهوتكم المفضلة من كل هالرمس اللي تكلمناها. أنتوا شو قهوتكم السيجنتشر؟ هاي قهوتكم أنتوا لازم لازم لازم لازم لازم.
4: أنا اسبريسو.
2: اسبريسو. أخوكم أمريكانو. يلا إحنا ننتظر مشاركاتكم.
5: بودكاست استكانة.
6: مرت عليه حالة واحدة حقنة فيلر، وبعد حقن الفيلر صار يعني خلينا نقول للأسف انضرب العرج وصار شبه غرغرين. فهذه تواصلت مع العيادة اللي سوت فيها والدكتور طمنها لا ما في شيء. كان بعد يسود يا دكتور ولا يا عيادة، يا خاصة اللي تعمرون بعض الأمور الجلدية، إذا أعطاك المريض شيء وقال لك يعني لا تهمل الموضوع، بالعكس قل له تعال خليني أشوفك، لأن أحيانا الصورة ما تعطي. للأسف هذه اضطرت تروح لطبيب جراحة وانشال جزء كبير من الوجه.
7: وين صار عيادة ولا مكان أندرغراوند؟
6: للأسف عيادة. كثيرين يروحون مثلا يحقنون، خاصة الحقن التجميلي، للأسف يحقنون وما يدرون شو هذه الحقنة. لذلك النصيحة مو بغلط، من حق المريض يصور أي حقنة بينحقنها، يقول دكتور عيادة لو تسمح لي أنا أصور. بالعكس هذا ما شيء ما يزعل.
5: يمكنكم متابعة بودكاست استكانة مع الإعلامي عبد الله سالم على جميع المنصات الرقمية المفضلة لديكم.
8: ضيف الحلقة الدكتور أنور الحمادي استشاري أمراض جلدية. الخليجية.
5: الخليجية. اسمع واستمتع مع الأغاني الخليجية على دانة الأثير.
3: وادعو ملل عطلة منتصف الفصل مع إجازة الأطفال مجانا في جزيرة ياس. احجزوا الآن عبر yasisland.com.

0: بالتعاون مع جزيرة ياس أبوظبي.
1: تعرف أن للقهوة دور كبير في إنعاش الاقتصاد حول العالم؟
2: الله على القهوة. نعم طبعاً لازم، لأن القهوة في دول معتمدة أوردي على اللي هو إنتاج حبوب البن وخلنا نقول توزيعها لدول العالم، شيء دول متخصصة في أمور ثانية أيضا مرتبطة بالقهوة وتربط وايد أشياء، اللي هي خلنا نقول مثلا المواد المستخدمة للتحميص والأجهزة والأمور، هذا غير الأيدي العاملة، فاقتصاد كبير جدا.
1: على طاري الأيدي العاملة، ذكرت أيضا من التجارب اللي سويتها، يعني لبسوني الزي كامل وخلوني أمسك العدة الخاصة بقطف ثمار القهوة.
2: hey.
1: فكان يقول الموظف هناك نحن نخلي السيدات هم اللي يقطفون ثمار القهوة.
2: أوف. ليش تحديدا السيدات؟
1: يقولك لأن السيدات دقيقات جدا، أكثر عن الرياييل، ويختارون الثمار الصحيحة، بينما الرياييل يعني
2: مستعيلين.
1: ممكن مستعيلين يقطفون بشكل كبير جدا، فدائما يعني هم يكونون دقيقات أكثر في قطف القهوة، الأطفال والسيدات.
2: أوكي
1: أوكي، فهذه الثقافة بعد موجودة يعني، فجربنا شوية وقطفنا وسوينا والحمد لله يعني.
2: وكيف النكهة كانت؟
1: ما أعرف والله،
2: نسيت
1: لا لأن بعدها الحبوب ترى تمر بمراحل، بعد ما تقطف ثمار القهوة ترى بعدها
2: صح التحميص،
1: الحبوب تكون خضرة بعدها، يعطونها وقت إلين بعد ما يحمصونها. فلا نحن على طول جربنا المحمص وخلصنا، وكانت القهوة لذيذة.
2: جميل جدا جميل جدا.
1: إلى مستمعينا وإلى أذواقهم في احتساء القهوة، بما أن اليوم هو اليوم العالمي للقهوة من حول العالم، والقهوة يعني اجتمعوا الكثيرين على حبها.
2: نعم.
1: ويمكن يشوفون أن القهوة يعني من أهم المشروبات اللي تمر في يومهم. أكبر مثال عندنا زميلنا عبد الله في الاستوديو.
2: شكرا شكرا شكرا.
1: عندنا من المشاركات اللي وصلتنا محمد فاضل يقول أنا أحب القهوة التركية. أيضا عندنا إيمان المري، صباح النور والسرور، أنا تقول مش من محبين الكوفي بصراحة، فتشرب سبانش لاتيه، هذا الوحيد اللي تقبلته ولازم يكون بارد. أيضا عبير تقول بالنسبة للقهوة لازم تقول دي كافينيتد، يعني ما تشرب قهوة
2: بدون كافيين،
1: دي
2: يعني
1: كاف يعني دي كاف، كابتشينو موكا، وتقول أو نوع قهوة خفيف وقهوة تقشر القهوة، هذا اللي كنا نتكلم عنه عن قشور القهوة،
2: يبالي أجربه
1: مع جرفة وزنجبيل، شيء مفيد جدا للصحة. كابتشينو بدون منافس من أم حمد سيف. أيضا من المشاركات اللي وصلتنا مي علي، صباح الخير حياك الله ويا مرحبا، بتقول على سيرة القهوة شربنا أغلى قهوة في أرمينيا، تقول هذا كان ب99 درهم، وقبل الحساب تقول هذا نحن حاطين في بالنا انه 99 درهم قبل الحساب، لقيتها تقول لا تقريبا كانت ب990. اوه
2: يلا، بس الصوره صراحه عملاقه،
1: اي طرشت يعني... لنا مي الصوره صراحة يعني
2: هذا حطوه ذالي ونسوني.
1: لا ما يظني هني تقول، وهنا كانت الصدمة.
2: ثم تنهدت وقالت
1: شافت السعر. راشد المهير يقول أمريكانو. أيضا كابتشينو من مريم محمد. أيضا من المشاركات اللي وصلتنا من مستمعين، تقريبا هذه بعض المشاركات اللي وصلتنا بالنسبة لأذواق المستمعين واختياراتهم بحبهم للأنواع المختلفة للقهوة.
2: أنت عارفين التركيش أسويه على كمية كذا كذا فنجان وأشربه في مق،
1: ما شاء الله تبارك
2: يعني ما عندي سالفة فنجان، هذا ما لا لا نفس فكرة الإسبريسو، أرجع وأقول لك لأن هي مال يعني يغمي غمتين وخلص يعني الفنجان خلص. أنا لا أبا يعني فترة المق يتم في إيدي، فيوم أسوي لي كوفي في البيت التركيش أسوي على حساب أو معيار 4 فناجين وأحطهم عقب في المق، واستأنس عبد الله، استأنس عيش حياتك.
1: ما شاء الله عليك. عندنا تصدق حتى على فكرة طريقة تحضير القهوة العربية أيضا تحضر ترى بطرق مختلفة، يعني حد من الناس تعرف شي يضيف ويا القهوة العربية، يضيفون شوية حليب بقوس.
2: والله
1: هي.
2: مو الموار علي
1: شوي يعني شيء بسيط جدا
2: عشان يعطي نكهة
1: يعني أقول لك كل كل كل حد ترى يتفنن في قهوته
2: حلو
1: حد مثلا يضيف الهال والزعفران يحطه في خلونا نقول في قاع الدلة
2: هي.
1: ومن بعد ذلك يصبون القهوة حد يحب يفور القهوة بشكل كبير جدا لا ننسى حتى القهوة العربية ترى هناك القهوة الشقرة هناك القهوة
2: بالضبط.
1: الإماراتية اللي تكون مايلة على السواد بين البني والسواد فسبحان الله حتى نحن في نفس المنطقة وأيضا تنوعت طرق تحميص القهوة وتحضيرها وتقديمها
2: 100%
1: وعلى فكرة المميز والحلو أن نحن نقدر نميز يعني إذا هاي مثلاً قهوة إماراتية ولا سعودية ولا قطرية نقدر نميز حتى المذاق فأتوقع هذه يعني من الأشياء اللي نحن متمرسين فيها واللي تميزنا حتى يعني مثلاً لو تقدمها لأي حد ها كيف عرفتوا يعني كيف تعرفون الفرق نعرف الفرق نعرف الفرق لأن متعودين على إضافات مختلفة
2: بالضبط بالضبط بالضبط
1: فهذه يمكن بعض المشاركات لليوم قريناها باختيارات أنواع مختلفة للقهوة من مستمعينا وحبهم للقهوة وكان السبب طبعاً بأن اليوم هو اليوم العالمي لاحتساء القهوة ولمحبي القهوة وعشاق القهوة وأذواق مستمعينا مختلفة بحبهم للكوفي بنقرأ المشاركات إن شاء الله في فقرتنا القادمة بخبرك عن قهوة موجودة في فيتنام
2: أوكي
1: تحضر بالبيض
2: بيض؟
1: نعم
2: أوه.
1: نسمع التفاصيل إن شاء الله في فقرتنا القادمة stay tuned خلكم متواصلين يعني.

0: الخليجية.
1: أنا شاعر مميز في حياتي،
2: شاعر وحب الفزع وقلبي فزوع،
1: وأنا شاعر يجرب ريح المطر في كل ديرة.
3: لأن الحياة بلا مشاعر،
4: الحياة بلا مشاعر
3: خجولة.
5: ريس الدولة قلوب الشعب لها ممتنة، طلته مصدر أمل عند الحزينة، الشاكي لو وقف للكايدة هذا تواضع منه، كم مصيبة حل عقدتها وهو متاكد.
0: أشعار فزاع على الخليجية.
6: جديد الفنان وليد الشامي، اللون الرمادي على

0: حاليا على يوتيوب يانجو بلاي أبل ميوزك أنغامي وسبوتيفاي إنتاج وتوزيع روتانا.
1: ودعوا ملل عطلة منتصف الفصل مع إجازة الأطفال مجانا في جزيرة ياس. يمكن للأطفال دون 12 عاما يقيمون ويلعبون ويأكلون مجانا في الفنادق المشاركة بجزيرة ياس، بالإضافة إلى الاستمتاع بدخول مجاني إلى 3 مدن ترفيهية داخلية ومدينة ألعاب مائية استثنائية. حولوا عطلة المدرسة إلى رحلة عائلية لا تنسى. احجزوا الآن حصريا عبر yasisland.com.

0: صوت بلا صورة.
1: أطلقنا في مؤسسة دبي للمساهمات المجتمعية جود منصتنا الرقمية بهدف جعل المشاركة المجتمعية أكثر سهولة، وفتحنا المجال أمام الأفراد والشركات والمؤسسات المساهمة وصناعة أثر إيجابي في المجتمع. المنصة تجمع مختلف مسارات المساهمة في مكان واحد.
2: في الدورة الثالثة تركيزنا بشكل أكبر على الذكاء الاصطناعي المساعد انسجاما مع التوجهات الحكومية لبرنامج تصفير البيروقراطية لهذه الدورة، واللي تنقلنا إلى مرحلة أكثر تقدم في إعادة تصميم الخدمات والعمليات وتصفير التعقيدات.
3: مجدداً تنال دبي ودولة الإمارات ثقة العالم وثقة كبرى المنظمات الرياضية الدولية باستضافة أبرز الأحداث والبطولات العالمية، ويتبقى نحو 50 يوماً فقط على انطلاق بطولة دبي T100 للترايثلون.
0: صوت بلا صورة. الأخبار من شبكة ARN.
4: وفي عناوين الصباح: رئيس الدولة وملك هولندا يبحثان هاتفيا علاقات التعاون الاستراتيجي، سلطان عمان وطحنون بن زايد يبحثان تعزيز العلاقات بين البلدين، وطيران الإمارات تعلق رحلات المشاركة بالرمز مع فلاي دبي إلى تل أبيب.
0: نشرة الأخبار، آخر الأنباء العربية والعالمية مباشرة من شبكة ARN.
4: من ARN أحييكم في هذا الصباح، أنا عامر النقيب وأقدم لكم
0: الأخبار من شبكة ARN.
4: إلى تفاصيل جولاتنا الإخبارية هذه، أهلا بكم. تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله أمس اتصالا هاتفيا من فيليم ألكسندر ملك هولندا، بحث خلاله علاقات التعاون الاستراتيجي بين البلدين وإمكانات تعزيزها خاصة في المجالات الاقتصادية والتنموية بما يخدم المصالح المتبادلة ويعزز الازدهار لشعبيهما. كما تطرق الاتصال إلى مؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026 والذي ستستضيف دولة الإمارات في شهر ديسمبر المقبل، مؤكدين حرص البلدين على تعزيز التعاون في هذا المجال الحيوي لضمان استدامة التنمية للأجيال القادمة. واستعرض الجانبان أيضا عددا من القضايا والموضوعات الإقليمية والدولية، وفي مقدمتها تطورات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط، مؤكدين أهمية العمل على تعزيز أسباب الأمن والاستقرار في المنطقة والدفع باتجاه مسار السلام الشامل والدائم لمصلحة شعوبها كافة. استقبل السلطان هيثم بن طارق سلطان عمان الشقيقة أمس في قصر البركة سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان نائب حاكم إمارة أبو ظبي مستشار الأمن الوطني والوفد المرافق، وذلك في إطار زيارة رسمية يجريها سموه إلى سلطنة عمان. وتناول اللقاء مسيرة العلاقات الأخوية المتميزة بين دولة الإمارات وسلطنة عمان والفرص المتاحة لتعزيزها وتوسيع آفاق التعاون بين البلدين في مختلف المجالات بما يخدم المصالح المشتركة ويعود بالخير والرخاء على شعبيهما الشقيقين. كما ناقش الجانبان عددا من القضايا والموضوعات وتبادلا وجهات النظر بشأنها. بحث سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية في اتصال هاتفي مع جدعان ساعر وزير الخارجية الإسرائيلي العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها. كما تبادل الجانبان وجهات النظر بشأن مجمل تطورات الأوضاع في المنطقة، واطمأن سموه خلال الاتصال على سلامة ركاب رحلة فلاي دبي التي كانت متجهة من مطار دبي الدولي إلى مطار بن غوريون وشهدت حادثا أمنيا تم السيطرة عليه، معربا عن تمنياته لهم بموفور الصحة والعافية. كما نقل سموه تحياته إلى عوائل الركاب. نتابع في أخبار هذا الصباح، أعلنت مجموعة طيران الإمارات تعليق عمليات رحلات المشاركة بالرمز مع فلاي دبي من وإلى تل أبيب، وذلك بأثر فوري وحتى إشعار آخر. وأوضحت الناقلة في بيان على موقعها أن المسافرين الذين تكون وجهتهم النهائية تل أبيب لن يتم قبولهم للسفر عند نقطة المغادرة، وأضافت أن المتعاملين الموجودين بالفعل في طريقهم إلى تل أبيب سيتم استيعابهم وتقديم كل الدعم الممكن لهم لاستكمال رحلاتهم. ونصحت طيران الإمارات المتعاملين المتأثرين بالتواصل مع وكيل السفر أو مركز الاتصال التابع للناقلة أو زيارة موقعها الإلكتروني للاطلاع على آخر المستجدات. هذا وأعلنت فلاي دبي في أعقاب الحادث الذي وقع أمس تعليق رحلاتها من إسرائيل وإليها مؤقتا، وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة إلى حين استكمال التحقيقات الجارية. وعربت الناقلة عن اعتذارها للمسافرين الذين تأثرت خطط سفرهم نتيجة التعليق، مؤكدة العمل على توفير الدعم اللازم وترتيب خيارات سفر بديلة حيثما أمكن. اعتمدت قمة المليار متابع والتي ينظمها المكتب الإعلامي لحكومة دولة الإمارات أجندة نسختها 5 والتي تقام من 8 إلى 10 يناير 2027 تحت شعار المحتوى الهادف. سعادة عالية الحمادي نائبة رئيس المكتب الإعلامي لحكومة دولة الإمارات تحدثت لمركز أخبار ARN حول ذلك.
5: تم إطلاق بعض الملامح اللي منشوفها في قمة المليار متابع النسخة 5 2027. يمكن تكلمنا عن أول إعلان اللي هو AI Film Award بنسختها الثانية بالتعاون مع بايت بلس وسيت في جائزة قدرها $1,000,000. أيضا بيكون في هناك جناح، يمكن هاي بتكون النسخة الثانية أن نسوي جناح لصناع المحتوى، أكثر من 100 شركة يملكونها صناع المحتوى أو حتى شركات صغيرة ومتوسطة في مجال صناعة المحتوى بتستضيفهم القمة. أيضا تم الإعلان عن الكرياترز براند فيليج، مكان مخصص، ملتقى مخصص لصناع المحتوى مع العلامات التجارية الكبرى بحيث أنه يحققون أو يسكرون ديلز في هالقمة. أيضا تم الإعلان عن إنستغرام كرياترز داي، يمكن هاي أول مرة يكون في هذا التعاون مع متا وإنستغرام أن دولة الإمارات تستضيف هذا اليوم خارج أمريكا وأوروبا. أيضا تم الإعلان عن إن شاء الله أن إجمالي عدد المتابعين للمتحدثين المتوقع 4 مليار متابع، وهذا عبارة عن قفزة لأربع أضعاف من بداية القمة في 2022.
4: اختتمت أمس فعاليات معرض الإمارات للوظائف رؤية 2026. فاطمة محمد بوهناد مديرة إدارة الموارد البشرية والتطوير في دائرة الأراضي والأملاك في دبي تحدثت لمركز أخبار ARN حول ذلك.
6: من خلال مشاركتنا نحرص على تعريف الخريجين والباحثين عن فرص وظيفية بالمسارات المهنية المتنوعة المتوفرة في دائرة الأراضي والأملاك، منها المجالات مثل الهندسة والمالية والبيانات والتكنولوجيا والاتصال، مع التطور طبعاً المتسارع الذي تشهده إمارة دبي والقطاع العقاري بشكل خاص. نركز على استهداف الكفاءات الوطنية الطموحة، ونحرص بعد في أراضي دبي على توفير بيئة عمل داعمة ومحفزة تتيح للكفاءات الوطنية فرصا للتعلم والتطوير والمشاركة طبعا الفعالة في مشاريع ومبادرات الدائرة الاستراتيجية.
4: أخبار الصباح مستمرة.
0: الأخبار من شبكة ARN.
4: طالب وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو الوفد الإيراني المشارك في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة بمغادرة البلاد فورا عقب تعثر المفاوضات، وذلك وفقا لما ذكره مسؤول أمريكي ومصدر آخر مطلع على الأمر. وبحسب موقع أكسيوس فقد ساد اعتقاد في البيت الأبيض بإمكانية إحراز تقدم في المحادثات مع إيران، إلا أنه في وقت لاحق اتضح أن المفاوضات وصلت إلى طريق مسدود. في سوريا قتل 5 أشخاص وأصيب 4 آخرون أمس في هجوم استهدف حافلة كانت تقل موظفين في شركة للكهرباء في حمص في وسط سوريا. وأعلن قائد الأمن الداخلي في مدينة حمص أن مجهولين استهدفوا حافلة مدنية كانت تقل موظفي إحدى الشركات أثناء عودتهم إلى منازلهم، مما أدى إلى وقوع عدد من الضحايا والجرحى دون تحديد العدد. أعلنت الشركة السورية للكهرباء عن توقف 3 محطات لتوليد الكهرباء عن العمل إثر انفجار في أحد خطوط أنابيب الغاز في محطة تشرين الحرارية، مما أدى إلى انقطاع إمدادات الغاز اللازمة لتشغيلها وفقا لوكالة الأنباء السورية. وبهذا الخبر تنتهي جولتنا هذه، كنت معكم فيها أنا عامر النقيب، وكانت تلك هي
0: الأخبار من شبكة ARN.
2: ثمان هي الساعة في استديوهات دانة الأثير، وصباح الخير.
7: اربح حتى 40,000 درهم مع ويو للأفراد عند دفع الرسوم الدراسية ببطاقتك، الخصم أو الائتمان. حمل تطبيق ويو للأفراد اليوم، تطبق الشروط والأحكام.
2: دانة الأثير.
8: دانة الأثير.

0: هو الخليج على الخليجية.
1: وزيارة سريعة لسمة العواصم الخليجية بنتعرف من خلالها على درجات الحرارة، وبدايتنا من دبي وعاصمتنا أبوظبي، ودرجات الحرارة فيها 29 39، المنامه 32 35، الدوحة 30 39، وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 28 34، أما الكويت 30 36، وأخيرا الرياض 26 40.
0: هو الخليج على الخليجية.
2: بالتعاون مع جزيرة ياس أبوظبي
1: إلى ساعتنا الثانية 8:08 توقيتنا في استوديو الخليجية بتاريخ مميز 1 أكتوبر اللي صادف عالميا يوم القهوة، وتكلمنا وتطرقنا لتفاصيل وجوانب مختلفة عن القهوة، اقتصاديا طريقة قهوة قطف القهوة وتحضيرها تحميصها، أنواع القهوة المختلفة اللي موجودة في هذا العالم الكبير، أشياء جربناها أشياء ما زلنا نتعرف عليها، وما شاء الله اليوم يعني السوق الإماراتي هنا بدأ يدخل في هذا الجانب وبدأ يعرفنا حتى على أنواع مختلفة من القهوة. خلود الكندي تقول أحلى موضوع من عشاق القهوة، مو بمحبين القهوة، أحب كل أنواع القهوة والأكثر العربية، ويومكم سعيد. نحن بعد نتمنى لك يوم أسعد وأجمل يا خلود.
3: يسعد صباحك خلود.
1: عندنا عبير بالنسبة لإضافة الحليب اللي شاركتك إياه يا عبد الله، تقول هذه طريقة القهوة السعودية. أيضا تقول شيء قهوة مصنوعة من الشعير وقهوة مصنوعة من نواة التمر. أنا مال نواة التمر سمعت عنها بس لا ما جربتها يعني.
3: شكلي بيسك وايد أنا بس أمشي على
1: لا فعلا عبد الله، أنا في يوم من الأيام سألتك قلت لك عبد الله أنت تعرف يعني أنواع القهوة، قلت لي لا أنا أهم شيء تكون القهوة مرة وسودة وريتما.
3: أيوة
1: يعني تعجبت قليلا على كثر ما تحب القهوة، لازم تغوص في هذا العالم، ترى والله عالم جميل. أنا أقول لك إياها وصدقني بتحس بالفرق، يعني ما بتقول أو لا هذا مثل هذا، لا بتحس بالفرق.
3: هو تشوفي أنا البلاك أحس بالفرق يعني حسب البن، حسب الدولة، خلينا نقول المنتجة للبن أحس شيء قهوة تكون مرة، شيء فروتي، شيء ناتي اللي هي جاية شوي من المكسرات، شيء تكون سيترس وهاي ما أحبها بالضبط، تكون شوي ميالة للحموضة. فهني لا أحس فيها السودة، لكن بتقولوا لي أشياء ثانية أنا قاعد الحين أتعلم منكم والله.
1: عادي تعلم.
3: إيه بالعكس مستانس جدا على هالنقطة.
1: حلوة حلوة الأنواع صدقني. أنا دائما أقول مثلا قهوة الكورتادو ما أقدر أشربها بحليب عادي، لازم أشربها بأوتلي ملك.
3: أوكي.
1: وطعمها كريمي بطريقة مو طبيعية. طبعا إذا يعني قدموها وحضروها بالطريقة الصحيحة تكون لذيذة لذيذة. هاي نصيحة للمستمعين اللي يحبون الكورتادو يجربونها بالأوتلي ملك، وايد وايد وايد لذيذة، طعم شي كريمي جميل.
3: اليوم اللستة طويلة عندي أنا.
1: عندنا أيضا محمد سيف يقول يحب في فصل الصيف يشرب الآيست في V60.
3: في منها آيست بعد؟
1: في منها آيست V60 لذيذة. ويقول اقروا عن لواك كوفي، هاي القهوة الإندونيسية. تعرف اللواك كوفي؟
3: لا.
1: ما تعرفه؟
3: لا.
1: اقرأ عن اللواك كوفي.
3: آه آه آه. أوكي.
1: بس وايد وايد لذيذة. أنا جربتها في إندونيسيا.
3: أوكي. بدور عليها الحين.
1: وكانت لذيذة.
3: زي.
1: بالنسبة الحين نرجع على طول لتفاصيل قهوة البيض اللي بخبرك عنها.
3: شو سالفتها؟
1: في فيتنام.
3: أوكي.
1: وتحديدا

0: في العاصمة هانوي، أوكي؟
1: hey.
0: هذه القهوة تحضر في الكوفيات اللي موجودة هناك، وفي كوفيات معروفة أصلاً بهذا النوع من القهوة. شي يسوون؟ تكون في قهوة سودة طبعاً،
1: hey.
0: بأنواع مختلفة. هم يستخدمون نوع الحين طاير روباستا، روباستا أتوقع،
1: okay.
0: يستخدمون هذا النوع، ويجيبون صفار البيض
1: اوكي
0: ويخلطونه ويا الكستر، ويبتدون بي يعني تقليب وخلطه بشكل سريع جدا حتى يصلون الى القوام الكريمي.
1: اوكي
0: يكون وايد كريمي. ويضيفونه على القهوه.
1: واو.
0: وعقب يقولوا لك حركوا يعني
1: hey.
0: خل الاشياء تتمازج مع بعضها، يقدمونه حار وبارد.
1: اوكي
0: صفر انك تتذوق طعم البيض.
1: ما يخصني ما
0: طعم سوري. كستر رائع رائع رائع، لدرجه يوم طلعت من هانوي وسرت المدن الثانية فكنت أدور على هاي القهوة، هم اللي مشهورين فيها هنا.
1: أوكي.
0: يعني موجودة في الأماكن الثانية بقلة بس الجودة الفنانة في العاصمة هانوي. وأصلا القصة حلوة، ترجع إلى أيام الحرب عندهم وأيام الفقر، ما كان عندهم ثلاجات فما يقدرون يحتفظون بالحليب، الحليب يخترب بسرعة.
1: أيوة صحيح صحيح.
0: فطلعوا بهاي الفكرة، طلعوا بهاي الفكرة إن ليش ما نسوي من البيض حليب.
1: الله.
0: وطلعت هاي الفكرة وطلع هذا النوع من
1: أحب الأفكار اللي تطلع عند الحاجة. يا الله
0: بس لذيذة صراحة القهوة يعني.
1: ألا تحاولين تقنعيني؟
0: مستحيل. أنا متأكدة لو الحين مغمضين عيونك خلوك تجرب هاي القهوة بتقول الله يم ولذيذة.
1: وبعد ما تقولوني بقول لك لا ما تسوى.
0: لا لذيذة صدقني. عموما الحين بناخذ فاصل لمدة دقائق. اليوم عندنا سؤال خاص بأنت ولا الاي اي.
1: اوكي.
0: وبنتكلم اكيد طبعا عن جائزة اليوم في فقرتنا القادمة. والسؤال اليوم يتكلم عن المشاعر، الشعور، الأحاسيس اللي تينا. وهني يعني سيقع الاختيار على أمر من الأمور اللي ممكن تستغنون عنه.
1: أوكي.
0: فبنتكلم عن التفاصيل أكثر في الفقرة القادمة. stay tuned، خلكم متواصلين يانا. نعرفكم على سؤال الشعور اليوم، ركزوا قبل لا تجاوبون، قد تكون الإجابة صعبة نوعا ما لأن تحتاج منكم إلى تفكير. فنحن بنعطيكم هذه المساحة، واليوم بدال الفايز بيكون عندنا
1: فائزين.
0: نعم فايزين اثنين بيربحون ويانا جائزة اليوم. أما في هاي اللحظات قبل لا يبرد الجو، ها يصير الجو بارد ما نقدر نسير البحر. اسمعوا خلي يودونكم البحر.

0: خيول الأفكار في ميدان الأدب، خطها فارس العرب
1: على الخليجية.
2: الليل يا بيت العنا والعجائب، كم فيك من وجد وهموم ومواويل، بيمن سبايب فاتنات الهدايب لطرفها المكحل بدون تكحيل، مهرة جموحة نافرة ما تقارب، ويا حب ترويضي ليفالك الخيل. وبي من صنوف الشوق حاضر وغايب، شكيت منه الويل لي يتلف الحيل، والشوق نار ومن غريب الغرايب إذا ضواك الشوق يا مبرد الليل. والشوق برد وصاحب الشوق ذايب، من في عجيب أمره يحل المعاضي.
0: أشعار في القمة
1: على الخليجية
0: من فارس الحكمة.
3: الخليجية
1: الخليجية 1009.
4: هل أنتم مستعدون لخوض رحلات فوق الخيال بأميال؟ مع بطاقات ماريوت بونفوي فيزا من مصرف أبوظبي الإسلامي يمكنكم الحصول على نقاط ماريوت بونفوي واستبدالها للإقامة في أكثر من 9100 فندق حول العالم ضمن أكثر من 30 علامة فندقية مميزة لفترة محدودة. احصلوا على ما يصل إلى 200 ألف نقطة ترحيبية من ماريوت بونفوي. يسري العرض حتى 30 نوفمبر 2026. تقدموا بطلبكم اليوم عبر adib.ae/mariot. تطبق الشروط والأحكام.
5: جديد الفنان علي بن محمد يركب تنطي.

0: بالتعاون مع جزيرة ياس أبوظبي.
1: نعود في تواصلنا وياكم ومع أجواء Everything AI.
2: نعم Everything AI هذا يا جماعة الخير معرض ومؤتمر بيكون في عاصمتنا الحبيبة أبوظبي تاريخ 6-7 أكتوبر في مركز أبوظبي الوطني للمعارض أدنك. طبعا العالم بيجتمع في هذا الشهر شهر أكتوبر في العاصمة أبوظبي عاصمة الذكاء الاصطناعي العالمية لاستكشاف آفاق هذا المجال. طبعا مؤتمر ومعرض AI Everything أبوظبي يعد الحدث الأكبر عالميا واللي يركز بشكل أساسي على الذكاء الاصطناعي، ويقام الحدث باستضافة دائرة التمكين الحكومي في أبوظبي وبدعم من الشريك العالمي Solutions Plus. طبعا يعني من الاسم واضح أنه AI Everything أبوظبي بيجمع أبرز الابتكارات والرواد والتقنيات أكيد اللي ترسم ملامح المرحلة المقبلة، وبنكتشف أحدث ابتكارات الذكاء الاصطناعي وتطبيقات العملية القادمة من أكثر من 60 دولة. طبعا لمعرفة المزيد وتسجيل خلونا نزور الموقع الإلكتروني AIEverythingAbuDhabi.com.
1: وفي أنت ولا الAI في هذه اللحظات نسأل مستمعينا هذا السؤال: لو تقدر تلغي شعور واحد من حياتك أي شعور بتختار؟ لو تقدر تلغي شعور واحد من حياتك، خلاص هذا الشعور ما يكون له وجود في شخصك وفي خلنا نقول حياتك، تقدر تلغيه تماما، أي شعور بتختار؟
2: أبدأ عدد اللستة؟
1: لا لا
2: شعور واحد ولا كذا واحد أختي؟
1: شعور واحد
2: بس؟
1: نعم.
2: انزل.
1: والمشاعر هاي يعني مختلفة ما بين الخوف، القلق، التوتر، الغيرة، الحسد، ما أدري إذا الحسد تعتبر صفة أو شعور، ولكن يعني الخوف، الإحراج، ما تحب هاي المشاعر.
2: هي.
1: شعور واحد على رأس القائمة تبغي تلغيه، لو تقدر تلغيه وقادر أنك تلغيه من حياتك شو الشعور هذا بيكون؟ عندنا صفية العوضي تقول الحزن طبعا.
2: أكيد.
1: هي.
2: أكيد.
1: فتب
2: السعادة يا رب للجميع.
1: آمين يا رب العالمين. فنحن بننتظر منكم مشاركاتكم وتواصلكم ويانا. اليوم بدال فايز بيكون عندنا فايزين اثنين في مسابقة Everything AI، ومن خلال
3: أنت ولا الAI
1: ننتظر مشاركاتكم وتواصلكم ويانا بشعور واحد لو عندك القدرة أنك تلغي تماما من حياتك، شو بيكون هذا الشعور؟ لنعود من بعد دقائق مع أسماءكم الثلاثية. أستقبل مشاركاتكم من خلال رقم الأسماء 4000 أو من التطبيق المجاني والخاص بالخليجية. لنعود ونتعرف على هذه التفاصيل، وبدأت توصل المشاركات إن شاء الله بنقراها في فقرتنا القادمة. إذن شو الشعور؟ واختاروا شعور واحد فقط، وهذا السؤال لك أيضا.
2: أنا جاهز.
1: أنت جاهز؟ عطنا اللي جابه.
2: Overthinking.
1: تفكير الزايد.
2: هي. المشكلة هو دائما يوصلني لنتائج صحيحة ولكن متعب.
1: متعب.
2: متعب جدا.
1: التفكير الزايد. عبد الله عطانا إجابته، وبنقرأ باقي المشاركات إن شاء الله في فقرتنا القادمة من خلال أنت ولا الAI. ننتظر منكم هذا التواصل، بتسمعون السؤال مجددا بعد قليل. أما في هذه اللحظات
3: حركة السير على الخليجية
0: برعاية جزيرة ياس.
1: إليكم آخر مستجدات حركة السير في الشوارع والطرقات الرئيسية المؤدية لمدينة دبي، وتحديدا للقادمين من إمارة الشارجة. شارع الاتحاد عليه ازدحام مروري من عقب سيتي سنتر الشارجة بالاتجاه إلى تقاطع الملا بلازا. من بعد ذلك تسرك الحركة قليلا وبتردون بتواجهونها بالاتجاه إلى جسر القرهود وبالانتقال إلى شارع الشيخ راشد. من بعد ذلك الحركة تسلق قليلا على شارع الشيخ زايد، لكن بتردون بتواجهونها تقريبا بالاتجاه إلى بوابة الصفا للتعرفة المرورية قبل مخرج المنارة. بالنسبة لشارع الشيخ محمد بن زايد الازدحام المروري بادي من قبل سيتي سنتر الزاهية في إمارة الشارجة وبالاتجاه إلى منطقة الكسيس في دبي. من بعد ذلك تتحول الحركة إلى كثافة مركبات ممتدة إلى ما بعد جسر سيتي سنتر مردف. بالنسبة لشارع الإمارات العابر هو الأنسب في هذه اللحظات، نقدر نقول بأن الحركة طبيعية وانسيابية. بالنسبة لشارع الخيل عليه كثافة مركبات تبدأ من شارع راس الخور وممتدة بالاتجاه إلى ما قبل أو إلى ما بعد دبي هيلز مول. نتمنى السلامة للجميع. هلا هلا في عماركم، توصلون بالسلامة على التايم وإن تايم. ربي حفظكم.
4: وادعو ملل عطلة منتصف الفصل مع إجازة الأطفال مجانا في جزيرة ياس. احجزوا الآن عبر yasisland.com.

0: إيجار، فواتير، بقالة، أبغي أوفر، بس كيف؟
1: تقدرين توفرين ويا أو جولد، ومو بلازم تبدين بمبلغ كبير. تقدرين تبدين بالذهب أو الفضة من درهم واحد بس، وتزيدين مدخراتك. وإذا كانت مقتنياتك مؤهلة، تقدرين تحطينها في الوكالة المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية عشان تحقق لك عوايد.
2: شي وايد أسهل.
3: تطبيق أو جولد موثوق به من قبل أكثر من 1.5 مليون مستخدم، متاح للتحميل عبر أب ستور وجوجل بلاي. أو جولد، تطبيق واحد، عالم واحد.
1: وادعوا ملل عطلة منتصف الفصل مع إجازة الأطفال مجانا في جزيرة ياس. احجزوا الآن عبر yasisland.com.

0: بالتعاون مع جزيرة ياس أبوظبي.
1: متواصلين ياكم مستمعين من خلال مسابقتنا الأولى اللي تطرقنا إلى تفاصيلها وتكلمنا عن معرض Everything AI. اليوم بدال فايز بيكون عندنا فايزين. Everything AI هذا المؤتمر أكيد يقام في العاصمة الحبيبة أبوظبي وتحديدا في مركز أبوظبي الوطني للمعارض أدنك تاريخ 6 و7 أكتوبر، اللي هو استكشاف أدوات الذكاء الاصطناعي ويتعرف على الذكاء الاصطناعي، حيث يجتمع العالم في شهر أكتوبر في عاصمة الذكاء الاصطناعي العالمية لاستكشاف آفاق هذا المجال. طلبنا من مستمعينا اليوم يشاركونا من خلال فقرة
2: أنت ولا الاي اي،
1: شو الشعور اللي ودك تلغيه من حياتك؟ يختفي هذا الشعور تماما، ما تشعر فيه، ما تحس فيه، حتى لو اللي حولك يحسون انت ما تبغي تعرفه ولا تبغي يقرب صوبك. نشوف المشاركات اللي وصلتنا من مستمعينا من خلال شاشة الرسائل والمسجات.
3: يلا نصبح الجميع. اختي سارة الكعبي تقول، او عفوا سلامة عيسى الكعبي تقول شعور نشهة الصبح.
1: اوكي
3: اوكي. اختي مهرة تحياتي لك تقول الفراق. اختي وفاء الشراوي تقول التوتر. نعم. خلود الكندي تقول الخذلان.
1: نعم.
3: فاطمة الناصر تقول القلق. عندنا ايضا سلام السويدي الخوف من الفقد. فارس الفلاسي تحياتي لك يقول القلق اتركه خلفي وارتاح.
1: اوكي،
3: شعور صعب القلق.
1: هي.
3: اخوي احمد يا صباح الخير يقول القلق لانه يولد الوسواس ولها عواقب وخيمه وهو مرض نفسي، الله يحفظنا منه.
1: امين يعافينا يا رب.
3: امين العالمين. امين يا رب. عبير تقول انها وياي، التفكير الزايد متعب ومرهق. ركاض الطنيجي التوتر والقلق. عندنا أيضا شهاب الحمادي اليأس ما عاد أسمح له يكون في حياتي.
1: جميل،
3: يعني ما شاء الله المشاركات، أحس أن الأغلب متفق على الخوف وأيضا على التوتر.
1: عندنا يوسف عبد الكريم الشامسي يقول شعور الذنب وتأنيب الضمير. صدق في ناس وايد كله يعني يتلومون في الناس ويأنبهم ضميري، وأنا شو قلت وشو ما قلت.
3: صح
1: فعلا، يعني هذه يمكن من المشاعر اللي خلاص نوقفها شوية. سارة خالد إبراهيم الشامسي شعور الخذلان أتركه وكمل طريقي. الخوف من الفشل. ميرا محمد السويدي الغضب من فيصل أحمد الحوسني والتعلق من علا محمد العبدالله. ما تبغي هذا الشعور يعني يبقى وياها. إذن شو الشعور؟ اختاروا شعور واحد تشعر في داخلك أنه تبغي تلغي تماما، ما تبغي تشعر فيه. لو هذا الشيء ممكن أنه يحصل فعلا يكون شيء حقيقي وواقعي، فأنت بتكون سعيد ومستانس وحياتك بتكون أجمل بدون هذا الشعور. شعور واحد اختاروه ممكن أن تلغونه من حياتكم مع أسماءكم الثلاثية من خلال رقم الأسمس 4000 أو من التطبيق المجاني والخاص بالخليجية. وإن شاء الله مع بداية ساعتنا المقبلة بنعلن عن اسم الفايزين.
3: نعم، الفايزين
1: اللي بيفوزون يانا في مسابقتنا، مسابقة مؤتمر Everything AI في العاصمة الحبيبة أبوظبي تاريخ 6 و7 أكتوبر. اقترب موعد هذا المعرض. فارس عبدالله المناعي يقول الندم على الماضي، الماضي انتهى وأنا أكمل. لنا عودة من بعد دقائق وفي انتظار المزيد من مشاركاتكم نستقبلها من خلال رقم الأسمس 4000 أو من التطبيق المجاني والخاص بالخليجية. Good luck و good morning للجميع.

0: الخليجية
1: وش غير طاعت عليك سيدة الغي
2: تبهر سفينة دولة الفخر بسلام
3: لا طاح قدرك من عيونه الخرايق لا تحسب انه يبيض الوجه طيحة طيحة ما كل شي لك تطوله يا حمدان احساسك يوافق بانك تطوله

قال شاعرنا ما سمعنا جديدة، قلت شاعركم من اللهفة يعاني، كيف تسأله القصيد وتستزيده وانت من يلهمه شوقه والحنان. قال شاعرنا ما سمعنا جديدة، قلت شاعركم من اللهفة يعاني، كيف تسأله القصيد وتستزيده وانت من يلهم شوقها والحناني. قال أبغي بيت ينشر في الجريدة واتحدى به شعراء الزماني، قلت من شعر الفريد أخذ الفريدة حكمه في بيتين يلغصنا اللياني. صاحب يبخل عليك بلمسة إيده وانت تحسب لجل لقياه الثواني، نفس من يبخل عليك في يوم عيده بالتحية وانطامع بالتهاني. قال عيده، قلت ما أقدر أعيده، يا حبيبي لا تصير إنسان ناني، شاعرك لو يطلق من الفكر قيده انفجر هاجوس بركان المعاني. قال بسأل، قلت قول اللي تريده، قال شعرك ليش لا قلتها سباني، قلت هذا فضل من سخر عبيده للمحبة والمودة والتفاني. رقق إحساسك يا ابو نفس عنيدة لين قمت تحب ما ينطق لساني، وانت وصفك لو هل الشعر بتجيده ما حد منهم قدر ياخذ امكاني. لن عبد القاف ما هو مثل سيده، اولا وهم منه شيء ثاني، بيت واحد من حبيب لك وريده ضخ حبه بين دمها في المحاني، عن مئة شاعر وعن أمية قصيدة ينسجون بشعرهم فيك الأماني. نام وأحلامك يملهمني سعيدة، بعد ما أحبك ترعرع فيك يا رب.

0: ودعوا ملل عطلة منتصف الفصل مع إجازة الأطفال مجانا في جزيرة ياس. يمكن للأطفال دون 12 عام يقيمون ويلعبون ويأكلون مجانا في الفنادق المشاركة. احجزوا الآن عبر yasisland.com.
1: هل أنتم مستعدون لخوض رحلات فوق الخيال بأميال مع بطاقات ماريوت بونفوي فيزا من مصرف أبوظبي الإسلامي؟ يمكنكم الحصول على نقاط ماريوت بونفوي واستبدالها للإقامة في أكثر من 9100 فندق حول العالم ضمن أكثر من 30 علامة فندقية مميزة لفترة محدودة. احصلوا على ما يصل إلى 200 ألف نقطة ترحيبية من ماريوت بونفوي. يسري العرض حتى 30 نوفمبر 2026. تقدموا بطلبكم اليوم عبر adib.ae/mariot. تطبق الشروط والأحكام.

0: صوت بلا صورة.
1: أطلقنا في مؤسسة دبي للمساهمات المجتمعية جهود منصتنا الرقمية بهدف جعل المشاركة المجتمعية أكثر سهولة، وفتحنا المجال أمام الأفراد والشركات والمؤسسات المساهمة وصناعة أثر إيجابي في المجتمع. المنصة تجمع مختلف مسارات المساهمة في مكان واحد.
2: في الدورة الثالثة تركيزنا بشكل أكبر على الذكاء الاصطناعي المساعد انسجاما مع التوجهات الحكومية لبرنامج تصفير البيروقراطية لهذه الدورة، واللي تنقلنا إلى مرحلة أكثر تقدم في إعادة تصميم الخدمات والعمليات وتصفير التعقيدات.
3: مجدداً تنال دبي ودولة الإمارات ثقة العالم وثقة كبرى المنظمات الرياضية الدولية باستضافة أبرز الأحداث والبطولات العالمية، ويتبقى نحو 50 يوماً فقط على انطلاق بطولة دبي T100 للترايثلون.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
4: الأخبار في موجز من ARN. صباح الخير. بحث سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية في اتصال هاتفي مع جدعان سعد وزير الخارجية الإسرائيلي العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها، كما تبادلا وجهات النظر بشأن تطورات المنطقة. واطمأن سموه خلال الاتصال على سلامة ركاب رحلة فلاي دبي التي شهدت حادثا أمنيا تمت السيطرة عليه، معربا عن تمنياته لهم بوفور الصحة والعافية، كما نقل سموه تحياته إلى عوائل الركاب. أعلنت مجموعة طيران الإمارات وفلاي دبي تعليق الرحلات من وإلى تل أبيب، وذلك بأثر فوري وحتى إشعار آخر، ونصحت الناقلتان المتعاملين المتأثرين بالتواصل مع وكيل السفر أو مركز الاتصال التابع للناقلتين للإطلاع على آخر المستجدات. أدانت دولة الإمارات مقتل وإصابة عدد من أفراد طاقم ناقلة المنتجات النفطية المختطفة قبالة السواحل الصومالية، مؤكدة أن هذه الأعمال الإجرامية تمثل تهديدا خطيرا لأمن الملاحة البحرية ولسلامة خطوط التجارة الدولية. طالب وزير الخارجية الأمريكي مارك روبيو الوفد الإيراني المشارك في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة بمغادرة البلاد فورا عقب تعثر المفاوضات، وذلك وفقا لما ذكره مسؤول أمريكي ومصدر آخر مطلع على الأمر. قتل 5 أشخاص وأصيب 4 آخرون أمس في هجوم استهدف حافلة كانت تقل موظفين في شركة للكهرباء في محافظة حمص بوسط سوريا. أعلنت الشركة السورية للكهرباء عن توقف 3 محطات لتوليد الكهرباء عن العمل إثر انفجار في أحد خطوط أنابيب الغاز بمحطة تشرين الحرارية، مما أدى إلى انقطاع إمدادات الغاز اللازمة لتشغيلها. أعلنت وزارة الداخلية البريطانية انتهاء العمل بالاتفاق الذي أبرمته لندن مع باريس لإعادة المهاجرين الذين يعبرون قناة المانش بصورة غير نظامية، وذلك بعد عام من إطلاق المشروع التجريبي. وبهذا تنتهي
0: الأخبار من شبكة ARN.

0: 9 الصبح في استديوهات الخليجية 1009.
1: اربح حتى 40,000 درهم مع ويو للأفراد عند دفع الرسوم الدراسية ببطاقتك، الخصم أو الائتمان. حمل تطبيق ويو للأفراد اليوم، تطبق الشروط والأحكام.
2: 1009
0: الجو جوكم،

0: هو الخليج على الخليجية.
1: وزيارة سريعة لسمى العواصم الخليجية بنتعرف من خلالها على درجات الحرارة، وبدايتنا من دبي وعاصمتنا أبوظبي ودرجات الحرارة فيها 29 39 المنامه 32 35 الدوحة 30 39 وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 28 34 أما الكويت 30 36 وأخيرا الرياض 26 40.
0: هو الخليج على الخليجية.
2: بالتعاون مع جزيرة ياس أبوظبي
3: مستمرين وياكم على هو الخليجية 1009، وهاي ساعتنا الثالثة والأخيرة من مشوارنا لليوم ب 707. أولا يعطيكم الصحة والعافية كل من شاركنا في مسابقة معرض ومؤتمر Everything AI أبو ظبي اللي بيكون إن شاء الله تعالى في مركز أبو ظبي الوطني للمعارض أدنك تاريخ 6 و7، وكل فايز بيفوز بتذكرتين دخول شامل للمؤتمر والمعرض. بتعيشون حياتكم، تتعرفون على AI وكل ما هو جديد في هذا العالم المتطور والمتسارع بنفس الوقت.
1: صحيح، ومثل ما وعدناكم اليوم بدال الفايز بيكون عندنا فايزين اثرين بيربحون ويانا، وبنقول اليوم ألف مبروك لكل من فاطمة آل ناصر وأيضا ركاض الطنيجي.
3: ألف مبروك، ألف مبروك،
1: ألف مبروك، وهارد لك للي شاركونا اليوم. مشاركاتكم جميلة وصلتنا، وأتمنى يا رب هذه المشاعر اللي أنتم ما تحبونها فعلا تلغي من حياتكم ويقل التركيز عليها بشكل كبير جدا، وتشغلون أموركم يعني أمور ثانية، أو خلونا نقول تشغلون نفسكم بأمور ثانية، وتحاولون أيضا تمرنون مشاعركم اللي خلونا نقول يعني أو تقوية عضلات هاي المشاعر.
3: يا رب نتمنى هذا الشيء. والحين ننتقل لمسابقة ثانية.
0: UAE Gems.
1: يا سلام.
3: UAE Gems، وأحلى يعني جوهر عندنا هنا في الدولة وفي دبي تحديدا هي القرية العالمية وموسمها 31 اللي إن شاء الله تعالى بينطلق أكيد في هذا الشهر أكتوبر بإذن الرحمن، وأجواء رائعة جدا. بس
1: 14 أكتوبر 2026.
3: نعم.
1: وتنطلق الاحتفالات بالموسم 31 في اليوم الأول استثناء، يبدون من الساعة 6 المساء
3: بالضبط عشان نعيش الأجواء المسائية والاحتفالية والكرنفالات اللي تستوي، فأجواء حلوة بتكون.
1: الأبديت في هذا الموسم من الأحد إلى الأربعة بيفتحون أبوابهم من الساعة 4 العصر لين منتصف الليل، أما عن أيام الخميس والجمعة والسبت مسوين استثناء حق يوم زيادة اللي هو يوم الخميس، والعطلة الرسمية أكيد طبعا من 4 العصر لين الساعة 1 بعد منتصف الليل، ومخصصين كالعادة القرية العالمية أيام الثلاثة لدخول العائلات والسيدات فقط. وما ننسى باقة أو باقات كبار الشخصيات المختلفة اللي إلها مزايا حصرية ومصممة للارتقاء بتجربة القرية العالمية طوال الموسم 31 لتستقبل الوجهة ضيوفها مجددا في عالم أكثر روعة، وتقدم لهم موسم لا ينسى من الترفيه والتسوق والمأكولات والوجهات المتنوعة. وهناك 6 فئات مختلفة من الباقات بنتطرق لها إن شاء الله في فقرتنا القادمة، لكن بما أن نحن وصلنا إلى UAE Gems، شو سؤالنا اليوم؟
3: سؤالنا اليوم صراحة شوفي بقول لك ياها من قلب واحد يصير دائما القرية العالمية. دائما أغبط الشباب والبنات اللي يكونون هناك وكل واحد طالع بلعبه الكبر، عرفتي اللي يفوزون فيها في منطقة كرنفال. نباكم تخبرونا شو أسهل لعبة موجودة في الكرنفال بحيث الواحد يربح لجائزة حلوة. أبا أربح جماعة الخير، أنا خاطري أربح، فأبا أعرف منكم اللي يصيرون الكرنفال شو أسهل لعبة لعبتوها وخذيتوا عليها جائزة حلوة. هذا سؤالي لكم، خبرونا، ننتظر مشاركاتكم على رقم الاسمس 4000 أيضا عبر تطبيق الخليجية. واليوم إن شاء الله بيكون عندنا فائزين 2

0: كل فائز بيفوز بمجموعة لأكيد دخول القرية العالمية باقة لدخول القرية العالمية مع أكيد فاوتشر المأكولات والمشروبات والكرنفال هذا اليوم. وأيضا بيكون عندنا متأهلين اثنين
1: صح.
0: بيتأهلون لسحب باتشر إن شاء الله تعالى يوم الجمعة للفوز بباقة VIP.
1: سلام، فبننتظر منكم مشاركاتكم بالإجابة على سؤال الزميل عبدالله، وبنرجع وبنتواصل وياكم من خلال 707 ومع UAE جيمز ويلة أجواء القرية العالمية.

0: على الخليجية.
1: لو يوم أحد في وحدتك نادى عليك، ثم التفت وشفت ما حولك أحد، هذا أنا من كثر ما فكرت فيك. ناديت لك والكل منا في بلد، يكفي إلى هنا ومقدر، أوله عليك أكثر من الولا. كني طفل النساء يكبر يحبك بإحساس، يكفي قلوب الناس. ما علمك صوت المطر كيف احتريك، ولا المطر ما جاب لي طاري أبد. كم قلت لك في غيبتك وش كثر بيك، اشتقت لك تقول لي وانا بعد عود للموعد اللي زل. لك في عيوني ظل مشتاقها عيوني، والشوق ما لا حل، ما ظل فيها اشواق، انا اخر عشاق.
0: على الخليجية.
2: على الخليجية.
3: ودعوا ملل عطلة منتصف الفصل مع إجازة الأطفال مجانا في جزيرة ياس. يمكن للأطفال دون 12 عاما يقيمون ويلعبون ويأكلون مجانا في الفنادق المشاركة بجزيرة ياس، بالإضافة إلى الاستمتاع بدخول مجاني إلى 3 مدن ترفيهية داخلية ومدينة ألعاب مائية استثنائية. حولوا عطلة المدرسة إلى رحلة عائلية لا تنسى. احجزوا الآن حصريا عبر yasisland.com.

0: بالتعاون مع جزيرة ياس أبوظبي.
1: نعود في تواصلنا وياكم اليوم. فايزين اثنين، كل فايز بيربح ويانا بباقة ممكن تستفيدون منها لأفراد العائلة في أول زيارة للقرية العالمية، وكل واحد منكم بيربح مجموعة من التذاكر وأكيد بطاقة لمنطقة الكرنفال، وبالإضافة إلى قسيمة للمأكولات والمشروبات، وهذا اللي يتسوى أصلا في القرية العالمية. تحتاجون أيوة. تدخلون ومن بعد ذلك تستمتعون بالأجواء المختلفة اللي موجودة في القرية العالمية. فهذه الباقة فايزين اثنين بيربحونها اليوم بلا شك، وأيضا بيكون عندنا متأهلين اثنين بيتأهلون يانا للسحب النهائي على الجائزة الكبرى. الجائزة الكبرى بتكون عبارة عن باقة VIP، مستمع واحد بيربحها بعد ما يكتمل العدد ويكون عندنا 5 متأهلين بيتأهلون ويانا. بس تعقيبا على حديثنا السابق ذكرتكم بأن هناك 6 فئات من الباقات المختلفة الخاصة بباقات VIP، واللي أكيد تقدرون تشترونها من خلال تسجيلكم وإنشاء حسابكم الخاص على موقع كوكاكولا أرينا. تنشؤون هذا الحساب، ونظرا طبعا لمحدودية أعداد باقات كبار الشخصيات واستمرار الإقبال الكبير عليها، بيقتصر الشراء على باقة واحدة لكل هوية إماراتية سارية من عمر 18 عام وما فوق، ضمانا لإتاحة فرصة عادلة للجميع. وعشان تعرفون بعد المزيد من التفاصيل تقدرون تدخلون على globalvillage.ae. عن الباقات بست فئات مختلفة هي الماسية وميجا الذهبية وميجا الفضية والبلاتينية والذهبية والفضية. من الأشياء الحلوة عبدالله بأن هناك أيضا دخول للمسار السريع لجولات مختارة في الكرنفال.
2: حلو.
1: اللي يشترون الباقات هذه ونقاط مجانية تصل حتى 50% عند إعادة تعبئة بطاقة وجهات ترفيهية. وحساب خاص على تطبيق القرية العالمية للهواتف الذكية، ممكن لصاحب الباقة الاستفادة من مجموعة من العروض ومتابعة استهلاكه لمحتويات الباقة، وتسري طبعا صلاحية جميع المحتويات طوال مدة الموسم الحالي 31 للقرية العالمية. عودة لUAE جيمز في هذه اللحظات.
3: UAE جيمز.
1: وإلى السؤال يا عبد الله.
2: سؤالي ترفيهي بحث اليوم، يعني القرية العالمية من ضمن وجهاتها المميزة اللي هو الكرنفال، نسير هناك نستانس نشوف الشباب والبنات اللي يتنافسون ويلعبون بهذه الألعاب المختلفة وما شاء الله يفوزون بجوائز حلوة. بغيت أقولكم شو، أو سأسألكم عن أسهل لعبة انتم متأكدين ان بتطلعون بلعبة وهدية منها، عرفتوا؟ ما شاء الله تبارك الرحمن، مشاركات عديدة عديدة وصلتنا بخصوص هذا الموضوع.
1: بأرجع شيء كرة السلة عبد الله، انا تشوف حميد سالم قال عري كرة السلة شيء
2: مول، ما عرفت اضبطها مول انا.
1: مجربنها يعني؟
2: طبعا ما اقول لك مو لك ما جربتها.
1: اوكي.
2: قلبي الحزين خاطر اطلع لي بشيء عود مرة شيء من القرية العالمية.
1: انا اتذكر شفت يعني من افراد العائلة يلعبون لعبة حوض السمك.
2: هي هذه بعد مجربنها وبعد ما اخذ أقول حظ ما شيء حظ يوك.
1: عبير تقول يبالها حظ يا عبد الله.
2: هو يبالها حظ صراحة، أتفق وياكم. فعندنا أيضا لعبة الحلقات من أختي مها المها. لعبة الحلقات بعد جربت ما ضبطت وياي
1: برضو.
2: هي والله أو ربنا يعني جربنا كل شيء، ولكن
1: لعبة السهم
2: لا، هذه مو ما جربتها.
1: أوكي.
2: ما بني جربتها ما لا ما جربتها.
1: لعبة صيد البط
2: هي هذه ما لا
1: بعد هي. هاي هي مالة الصيد.
2: هي. تحسينها سهلة؟ لا، ويوم الموظف يراويك انه it's easy sir it's easy. وتشوفينها كيف مثلا في لعبة هي. اللي هي السلة تمام، يحط سلة قدامك وعقب تفرين الكرة بحيث ان الكرة لو ثبتت داخل انت فايزة. يراويك يا تحسينها easy تعال سوها انت ما ينفع، كل ما تفرين الكرة ترد تظهر
1: يا ربي.
2: فالموضوع تريكي ويباله فعلا واحد يكون عنده هذه الملكة خلنا نقول انك تعرف تصوب صح.
1: عبير تقول حالي من حالك، مهما حاولت ألعب يعني هاي الألعاب أطلع خالية اليدين، منتظرة أعرف سر أصحاب الحظ الحلو.
2: خبرونا.
1: عندنا أيضا من المشاركات اللي وصلتنا شاب محمد الحمادي يقول لعبة السهام على البالونات فنانة، جربتها يا عبد الله؟
2: لا
1: يلا
2: هذه مو مجربنا.
1: قال لك فنانة يمكن تفوز.
2: يلا هالسنة ما بطلع من القرية العالمية إلا وأنا ما أخذ هدية.
1: هي خلاص بنت حداك عيال بنت ريتي باللعبة هنا الاستديو
2: مرة يلا لسه حذالي.
1: لعبة رمي الكرات أتوقع قصدهم هاي الكرات الثجيلة اللي يرمونها على الكانز صح؟
2: هي نعم هذه بعد ما
1: بعد شو نسوي؟
2: أنا التصويب عندي زيرو.
1: آه زين زين زين.
2: في ما شاء الله أخوي يوسف يبي يفوز الآيفون هالسنة. يلا إن شاء الله.
1: بعد آيفونات ما شاء الله.
2: يحطون جوائز.
1: خلاص هذا نداء للقرية العالمية. أيوة. أوكي. تسووا لنا دعوة أنا وزميلي عبد الله نسير ونتبارى هناك وأنا راضية لو فزت بعد بعطي دبدوب اللي عندي.
2: ما أشكر صراحة خلاص بخليها هي تفوز.
1: فنحن بنحاول هناك لا بنجرب خلاص نحن المفروض يكون عندنا أوبن بوجت من القرية العالمية.
2: أيوة
1: يخلونا نلعب هاي الألعاب لين ما نفوز بدبدوب نفرح فيه عبد الله.
2: بس شكرا جزيلا
1: لأنه خلاص يعني كل ما أقول اللعبة قال جربتها وما فزت فيها.
2: الشعر الأبيض طلع راسي وأنا بعدني ما يعني قلت لك مرة واحدة ما أخذ جائزة ترضي.
1: خلاص بنتريى عادة هذه الإجابة من القرية العالمية وإذا سوولنا بنصور هذا الفيديو عاد إن شاء الله ما تلوم فيك يعني يا عبد الله.
2: لا لا
1: إن شاء الله ما تلوم فيك يعني.
2: لا لا أموري طيبة
1: أنا بحاول عشانك.
2: يزاك الله خير.
1: إيه بس يعني إذا ما فس يعني
2: وأنا واثق فيك. لا أنا واثق فيك إن شاء الله بتجيبي لي الآيفون وأنا
1: يعني صعبة قلنا دبدوب يا عبد الله دبدوب.
3: حركة السير على الخليجية
0: برعاية جزيرة ياس.
2: إن شاء الله يرد درب السلام لكم جميعا وين ما كانت وجهتكم. الكثافة لا زالت مستمرة للقادمين من الشارجة إلى دبي عبر الطرق الرئيسية شارع الاتحاد وشارع الشيخ محمد بن زايد. بالنسبة لشارع الإمارات الحركة طبيعية جدا وانسيابية، يفضل أنكم دائما تاخذون شارع الإمارات وخصوصا بهذه الأوقات لأن الحركة تكون طبيعية. داخل دبي الكثافة موجودة أكيد في الطرق الحيوية، شارع رأس الخور يشهد كثافة للمركبات بالاتجاه إلى شارع الخيل والكثافة ممتدة لين دبي هيلز مول، من بعدها الحركة تعود إلى طبيعتها شوي وعقب ترجع الكثافة عند جي في سي بالاتجاه إلى شارع الشيخ محمد بن زايد. بالنسبة لشارع الشيخ محمد بن زايد تقريبا من عند الموتور سيتي بالاتجاه إلى العاصمة أبوظبي هنالك بعض الكثافة المرورية تنتهي من بعد منطقة الجي في سي والمدينة دبي الرياضية بالاتجاه إلى العاصمة أبوظبي. إن شاء الله يرد توصل وجهاتكم بالسلامة وهلا هلا بعمركم.
3: وادعو ملل عطلة منتصف الفصل مع إجازة الأطفال مجانا في جزيرة ياس. احجزوا الآن عبر yasisland.com.

0: بودكاست استكانة.
1: صراحة أنا ما عاني من شيء، لكن ذبحون اللي حواليني، خاصة في الجمعات العائلية. يا فلانة معقول أنت وصلتي للأربعين وبعدش ما سويتي؟ في حليلة تتوقع أنها إذا ما سوت هذه الحقنة ولا سوت هذا الإجراء معناته أن هي فاتها القطار ولأنها متخلفة. قمتوا تشوفون الحين هجرة الفيلر، أنا ما أبغى أخوف الناس من الفيلر، لكن قمنا نشوف هجرة الفيلر، فيلر ينحقن حوالي العين بعد فترة وصل لي نص الخد. حالات كثيرة تجي دكتور أنا كاره هذه البقع عندي، يوم أشوف مثلا ما عنده تلف، عنده نعم في تباين في اللون، في اسمرار حول منطقة الفم، هذه جيناتنا، هذه بشراتنا، وحدة توها طالعة من الولادة متعقدة من الاسترتش ماركس، تشققات الجلد خاصة البيضة، هاي حالة طبيعية فسيولوجية، بعد كل حالات ولادة ممكن يصير تمدد في الجلد، تقول لا أنا كاره الدكتور جسمي، فهذه لابد من التوجيه لها.
0: يمكنكم متابعة بودكاست استكانة مع الإعلامي عبد الله سالم على جميع المنصات الرقمية المفضلة لديكم.
2: ضيف الحلقة الدكتور أنور الحمادي، استشاري أمراض جلدية.
3: 1-0-0-9
4: وادعو ملل عطلة منتصف الفصل مع إجازة الأطفال مجانا في جزيرة ياس. احجزوا الآن عبر yasisland.com.

0: بالتعاون مع جزيرة ياس أبوظبي.
1: وصلنا لختام مشوارنا لليوم. كل الشكر لكل من سمعنا وتابعنا وشاركنا، حتى اللي ما شاركنا بس سمعنا نوجه لك التحية.
2: الحين المستمعين يقولون لحظة، وين ساير عبدالله؟ نبغى نعرف منو اللي بيفوز.
1: صح والله، نبغى نعرف منو الفائزين.
2: انت
1: أو أني بغيت أسوي حركة تكتيكية للانسحاب ولكن ما شيء.
2: ما تقدر تسير مكان. طبعا تحية توصل لكل اللي شاركونا: أحمد علي سلطان، سحر آل علي، مالك الطنيج، مهند العبدالله، مير محمد السويدي، محمد عبدالله الشحي، وغيرها من المشاركات الكثيرة اللي وصلتنا من خلال شاشة الرسائل والمسجات. حركت مشاعرهم يا عبدالله بموضوع الألعاب. في اللي مثلك وفي لا ما شاء الله عندهم خبرة في ألعاب معينة.
1: عسبت كذا بغيت أخذ من خبرتكم.
2: هي فأنت لازم تتواصل ويا مستمعين، هم اللي بيوجهونك يعني بيعطونك التركس. عموما احنا اليوم عندنا فايزين ثرينا بيربحون ويانا، ومتأهلين ثرينا بيتأهلون ويانا للسحب النهائي على الجائزة الكبرى باقة القرية العالمية. وإلى مستمعينا اللي بيختارهم الكمبيوتر للفوز بالجائزة اليومية، تفضل يا كمبيوتر واختار.
1: من هم الفائزين؟ يلا على الإيقاع أعطيتكم إياها. نقول مبروك لي دانا راشد الطنيجي، بالبركة دانا. أول فائزة ويانا هي دانا. حسنا، من هو الفائز الثاني يا ترى؟ نقول مبروك لي سالم حميد زايد، بالبركة بالبركة. إذن دانا طنيجي وسالم حميد، كل واحد فيكم فاز ويانا بباقة مميزة تستمتعون بأجواء القرية العالمية.
2: أما عن المتأهلين اليوم نقول للكمبيوتر تفضل واختار المتأهل الثالث لهذا اليوم. اليوم عندنا متأهلين ثرينا، نقول ألف مبروك لتأهلك ويانا يا نوار مطر المازم. مبروك نوار، ترينا باكر، ما تدرين يمكن تكون الجائزة لك أو ممكن تكون الجائزة لراشد سالم المزروعي أو باقي المتأهلين. فخلكم متابعين باكر إن شاء الله في اليوم الختامي لهذه المسابقة، وأكيد بنعلن عن اسم الفائز أيضا اللي بيفوز ويانا بالجائزة الكبرى وبالجائزة اليومية. في هذه اللحظات أكيد نتمنى لكم يوم سعيد وجميل، وإن شاء الله كانت حلقتنا لهذا اليوم حلقة وايد حلوة وممتعة، ونحن صراحة غيرنا جو وياكم بمشاركاتكم الجميلة. حتى ما شاء الله صحة عبدالله تحسنت اليوم
1: الحمد لله
2: بمجرد ما دخل في مود البرنامج، ما شاء الله عليه تفاعل وتحمس.
1: يطول بعمرك.
2: عموما احنا غدا نلتقي على خير بإذن الله من خلال دانة الأثير 1009 ومن خلال 707 وفي جعبتنا الكثير. خلكم متابعينا ومتابعينا، ونقولكم تقبلوا تحياتنا ومع ألف ألف سلامة.
1: شكرا على خير.

0: الخليجية.
1: أنا شاعر مميز في حياتي،
2: شاعر
1: وحب الفزع هو قلبي فزوع،
2: وأنا شاعر يجرب ريح المطر في كل ديرة.
1: لأن الحياة بلا مشاعر،
2: الحياة بلا مشاعر
1: خجولة. شوقي شوقي حمايم والغناوي ربابة، غنت على لحن الربابة حمايم يا صاحبي. بعض النوايا تشابه والفعل يفرق بين بايع وسايم، يلي حبيبك فيك زايد عذابه دايم على باله، ولو كان نايم قربك سعاده والمفارق كآبه. مشاعرك ورد وغرامك نسايم، عزمت قلبك للغلا والرحابة. لو كان ما بين الحبايب عزايم، لو خافقك يفتح لفزاع بابه لقيت قلبه عنه والبيض صايم. ولو ان حاسيس القلوب التشابه سمحت لي كل الذنوب، العظايم القلب لك روض خضر ما وطابه الا غلاك اللي احييه دايم. اعذر حبيبك لو يطول غيابه من طول الغيبات يا ابو الغنايم.
0: اشعار فزاع على الخليجية. الأغاني الخليجية على دانة الأثير.

0: قررت أحبك وبس.
1: 1009 أجمل المنوعات الغنائية على الخليجية.
2: جديد ميني ألبوم للفنانة أميمة طالب بعنوان أميمة تغني وتر.
3: انجرح قلبك عتر.
2: يتضمن 4 أغاني من ألحان وتر.

0: بعيد
1: حاليا على يوتيوب يانكو بلاي أبل ميوزك أنغامي وسبوتيفاي.
0: يا مكمل كل ناقص في سنيني قلت بيني حط بالصمت وتحد.
1: توزيع روتانا.
2: إيجار فواتير بقالة أبغي أوفر بس كيف؟
3: تقدرين توفرين ويا أو جولد، ومو بلازم تبدين بمبلغ كبير. تقدرين تبدين بالذهب أو الفضة من درهم واحد بس، وتزيدين مدخراتك. وإذا كانت مقتنياتك مؤهلة تقدرين تحطينها في الوكالة المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية عشان تحقق لك عوايد.
2: شي وايد أسهل.
4: تطبيق أو جولد موثوق به من قبل أكثر من 1.5 مليون مستخدم، متاح للتحميل عبر أب ستور وجوجل بلاي. أو جولد، تطبيق واحد، عالم واحد.

0: صوت بلا صورة.
1: أطلقنا في مؤسسة دبي للمساهمات المجتمعية جهود منصتنا الرقمية بهدف جعل المشاركة المجتمعية أكثر سهولة، وفتحنا المجال أمام الأفراد والشركات والمؤسسات المساهمة وصناعة أثر إيجابي في المجتمع. المنصة تجمع مختلف مسارات المساهمة في مكان واحد.
2: في الدورة الثالثة تركيزنا بشكل أكبر على الذكاء الاصطناعي المساعد انسجاما مع التوجهات الحكومية لبرنامج تصفير البيروقراطية لهذه الدورة، واللي تنقلنا إلى مرحلة أكثر تقدم في إعادة تصميم الخدمات والعمليات وتصفير التعقيدات.
3: مجدداً تنال دبي ودولة الإمارات ثقة العالم وثقة كبرى المنظمات الرياضية الدولية باستضافة أبرز الأحداث والبطولات العالمية، ويتبقى نحو 50 يوماً فقط على انطلاق بطولة دبي T100 للترايثلون.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
4: الأخبار في موجز من ARN. أهلا بكم. أعلنت مجموعة طيران الإمارات وفلاي دبي تعليق الرحلات من وإلى تل أبيب، وذلك بأثر فوري وحتى إشعار آخر، ونصحت الناقلتان المتعاملين المتأثرين بالتواصل مع وكيل السفر أو مركز الاتصال التابع للناقلتين للإطلاع على آخر المستجدات. أدانت دولة الإمارات مقتل وإصابة عدد من أفراد طاقم ناقلة المنتجات النفطية المختطفة قبالة السواحل الصومالية، مؤكدة أن هذه الأعمال الإجرامية تمثل تهديدا خطيرا لأمن الملاحة البحرية ولسلامة خطوط التجارة الدولية. طالب وزير الخارجية الأمريكي مارك روبيو الوفد الإيراني المشارك في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة بمغادرة البلاد فورا عقب تعثر المفاوضات، وذلك وفقا لما ذكره مسؤول أمريكي ومصدر آخر مطلع على الأمر. قتل 5 أشخاص فيما أصيب 4 آخرون أمس في هجوم استهدف حافلة كانت تقل موظفين في شركة للكهرباء في حمص في وسط سوريا. أعلنت الشركة السورية للكهرباء توقف 3 محطات لتوليد الكهرباء عن العمل إثر انفجار في أحد خطوط أنابيب الغاز في محطة تشرين الحرارية، مما أدى إلى انقطاع إمدادات الغاز اللازمة لتشغيلها. حددت قوى دولية وأفريقية بارزة إطارا من مسارين لإنهاء الحرب في السودان، هما مفاوضات بين طرفي القتال للتوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار، وحوار سياسي مدني شامل يحدد مستقبل الحكم ويقود إلى انتقال سياسي سلمي بعيدا عن تعطيل الأطراف المسلحة والتدخلات الخارجية. وبهذا تنتهي
0: الأخبار من شبكة ARN.

0: 10 الصبح على ساعة الخليجية دانت الأثير.
1: اربح حتى 40,000 درهم مع ويو للأفراد عند دفع الرسوم الدراسية ببطاقتك، الخصم أو الائتمان. حمل تطبيق ويو للأفراد اليوم، تطبق الشروط والأحكام.
2: يا شعار النبط في شرق ولا غرب، أنا ملزوم، أنا ملزوم أشنف سمع جمهوري من أشعاري، قصيد يجلي الضيقة عن الولهان والمهموم، له الحساد تشهد قبل ما تشهد لها أنصاري.

لا شفت لك إنسان معطى نعمة لا تحسده في رزقه المقسوم ولا تسب الوقت ولا حظك وتزم خشمك ما يفيد الزوم يوم عليك ويوم لك والدنيا ما ترحم الخادم ولا

لطاح قدرك من عيونه الخلايق. لا تحسب انه يبيض الوجه طيحة ما هي فضيحة. وانتبه للحقايق، طيحتك من عينك هي اللي فضيحة.

0: بداية من دبي وعاصمة أبوظبي، ودرجات الحرارة فيها 29 39 المنامه 32 35 الدوحة 30 39 وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 28 34 أما الكويت 30 36 وأخيرا الرياض 26 40.
1: هو الخليج على الخليجية.

0: خيول الأفكار في ميدان الأدب، خطها فارس العرب.
1: على الخليجية.
2: مرحبا مهب من ريف ذناني، مع عبير المسك والطيب مقرونة. مرحبا يا منله القلب شبقاني، يا زعيم كل شعبه يحبونه. يا زمام المجد يا عالي الشاني، يا عجيد يعجز الوصف من دونه. يا ركن زايد على كل أركاني، ما حد زايد على زايد بكونه، ما حد زايد على زايد بكونه. يشهد التاريخ له بكل برهاني، نايف على المستنيفات بغصونه. لم وحدتنا إلى صدق ويماني، وراية التوحيد بالعز مرهونة، بالوفا وافي وبالحق ميزاني، وكلمته من موقف المجد مضمونة. في سداد الرأي ما يبدل ثاني، قدوتنا وفي الجدى يستمدونه. جر وحدتنا إلى عالم الثاني، بالتقدم والرحى حسب قانونه. صان حاضرها عن عيون عدواني، والخفايا بصدق الود مكنونة. نفتخر بسمه على طول الأزمان، عاش ملح الإمارات مرهونة.
0: أشعار في القمة
1: على الخليجية
0: من فارس الحكمة.
1: الأغاني الخليجية على دانة الأثير.

0: الخليجية
1: 1009
0: 100% خليجية.

0: الخليجية.
1: وتغيرت طاعت عليك سيدة الغي.
2: تم يرسلين الدولة الفخر بسلام.
3: لا طاح قدرك من عيونه الخرايق. لا تحسب انه يبيض الوجه طيحة طيحة. ما كل شي بك تطوله يا حمدان. حمدان احساسك يوافق بانك تطوله.
4: يفوح بركان الغلا والصدر فاح، ويضيق من ليل الجفا كون فسيح، يمعود عيني على قل المراح، ويميل غصنك ويتعلق به جريح. وش فيك تاخذني على ريش وجناح، وشلون اطيح فراق وانا ما اطيح. طاح الضياء على جبينك واستراح، والليل من بين الجدايل مستريح. يعني جمعت الليل وانفاس الصباح حتى تجسد فيك معناه المليح، والفرحة اللي كنها طعم النجاح، والمدة اللي تجرح الكف الشحيح. مفاتنك سحر لكن سحر مباح، عليك سمي من هل الوجه القبيح. يعذب من الماء في مصبة يوم ساح، يوم استبحت القلب وش له تستبيح. اجتحتني واتقنت فن الاجتياح، وتعبتني وانا سدودي ما تبيح. متعود ان تترك على قلبي جراح، ذباح روح وتمشي بدم الجريح. اشوفك بعين الغلا والارتياح، وانسى الطعون اللي انا فيني فحيح. استوعب اخطائك واطالبك السماح، ويطغى على كيل الهجاء كيل المديح. للاح براقك وبرق الشعر لاح، أصرخ من الأعماق وأقول الصحيح. إنك مليح وتعتبر سيد الملاح، تستقبلك أفواه ويضيع المديح.
0: أشعار فزاع على الخليجية.

0: الساعة 7:07.
1: ها طلبت الكوفي؟
2: هي طلبت وبيوصلك الساعة 7:07.
3: A few moments later.
4: ما أدري وين أصير اليوم.
5: الحين عندك كل هالجمال في 7 إمارات وما تعرف وين تصير.
6: 707 مع عهود وعبد الله من الاثنين لين الجمعة من 7 لين 10 الصبح.
7: بالتعاون مع جزيرة ياس أبو ظبي.
8: جديد الفنان علي بن محمد يا الكابتن.

0: حاليا على يوتيوب يانكو بلاي أبل ميوزك أنغامي وسبوتيفاي. توزيع روتانا.
1: الأغاني الخليجية على

0: صوت بلا صورة.
1: أطلقنا في مؤسسة دبي للمساهمات المجتمعية جهود منصتنا الرقمية بهدف جعل المشاركة المجتمعية أكثر سهولة، وفتحنا المجال أمام الأفراد والشركات والمؤسسات المساهمة وصناعة أثر إيجابي في المجتمع. المنصة تجمع مختلف مسارات المساهمة في مكان واحد.
2: في الدورة الثالثة تركيزنا بشكل أكبر على الذكاء الاصطناعي المساعد انسجاما مع التوجهات الحكومية لبرنامج تصفير البيروقراطية لهذه الدورة، واللي تنقلنا إلى مرحلة أكثر تقدم في إعادة تصميم الخدمات والعمليات وتصفير التعقيدات.
3: مجدداً تنال دبي ودولة الإمارات ثقة العالم وثقة كبرى المنظمات الرياضية الدولية باستضافة أبرز الأحداث والبطولات العالمية، ويتبقى نحو 50 يوماً فقط على انطلاق بطولة دبي T100 للترايثلون.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
4: الأخبار في موجز من ARN. أهلا بكم. أعلنت مجموعة طيران الإمارات وفلاي دبي تعليق الرحلات من وإلى تل أبيب، وذلك بأثر فوري وحتى إشعار آخر، ونصحت الناقلتان المتعاملين المتأثرين بالتواصل مع وكيل السفر أو مركز الاتصال التابع للناقلتين للإطلاع على آخر المستجدات. أدانت دولة الإمارات مقتل وإصابة عدد من أفراد طاقم ناقلة المنتجات النفطية المختطفة قرب السواحل الصومالية، مؤكدة أن هذه الأعمال الإجرامية تمثل تهديدا خطيرا لأمن الملاحة البحرية ولسلامة خطوط التجارة الدولية. طالب وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو الوفد الإيراني المشارك في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة بمغادرة البلاد فورا عقب تعثر المفاوضات، وذلك وفقا لما ذكره مسؤول أمريكي ومصدر آخر مطلع على الأمر. قتل 5 أشخاص كما أصيب 4 آخرون أمس في هجوم استهدف حافلة كانت تقل موظفين في شركة للكهرباء في محافظة حمص بوسط سوريا. أعلنت الشركة السورية للكهرباء توقف 3 محطات لتوليد الكهرباء عن العمل إثر انفجار في أحد خطوط أنابيب الغاز بمحطة تشرين الحرارية، مما أدى إلى انقطاع إمدادات الغاز اللازمة لتشغيلها. حددت قوى دولية وأفريقية بارزة إطارا من مسارين لإنهاء الحرب في السودان، هما مفاوضات بين طرفي القتال للتوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار، وحوار سياسي مدني شامل يحدد مستقبل الحكم ويقود إلى انتقال سياسي سلمي بعيدا عن تعطيل الأطراف المسلحة وتدخلات الخارجية. وبهذا تنتهي
0: الأخبار من شبكة ARN.
5: الخليجية دانت الأثير 1-0-0-9.

0: صرت أحبك وبس.
1: 1-0-0-9 أجمل المنوعات الغنائية على الخليجية.
2: الساعة 11 في استديوهات الخليجية دانت الأثير.
3: اربح حتى 40,000 درهم مع ويو للأفراد عند دفع الرسوم الدراسية ببطاقتك، الخصم أو الائتمان. حمل تطبيق ويو للأفراد اليوم، تطبق الشروط والأحكام.
4: الخليجية دانت الأثير.
5: الليل غير، الجو غير، الشعر غير، والناس غير. غير. غير. غير. غير. غير. غير. غير. غير. غير. غير. غير. غير. غير. غير. غير. غير. غير. غير. غير. غير. غير. غير. غير. غير. غير. غير. غير. غير. غير. غير. غير. غير. غير. غير. غير. غير. غير. غير. غير. غير. غير. غير. غير. غير. غير. غير. غير. غير. غير. غير. غير. غير. غير. غير. غير. غير. غير. غير. غير. غير. غير. غير. غير. غير. غير. غير. غير. غير. غير. غير. غير. غير. غير. غير. غير. غير. غير. غير. غير. غير. غير. غير. غير. غير. غير. غير. غير. غير. غير. غير. غير. غير. غير. غير. غير. غير. غير. غير. غير. غير. غير. غير. غير. غير. غير. غير. غير. غير. غير. غير. غير. غير. غير. غير. غير. غير. غير. غير. غير. غير. غير. غير. غير. غير. غير. غير. غير.

0: الغزة. مهما جلسنا نضحك وناخذ من الحب المتاع،
1: لابد لحظات المفارق نرتشف كساتها، حتى لو اكذب واتوهم حبنا وهم وخداع. الدمعة اللي في عيوني تعكس معاناتها،
0: فزة على الخليجية.

09 حلف مع شرك مدام الحب طبعه شرس مالي ومال المحبة والشداء والخليل دخلت بحر المحبة يا الهنوف الفرس وقامت تلاقف بي امواجه وضاعت دليل.

0: 36، وأخيرا الرياض 26-40.
1: هو الخليج على الخليجية.

0: تسمعه يقنعك ولا تقنعه، لقلب ما يصبر بلاك يمودعه لا تودعه. الغيم يترش المطر، عمري على طرف أصبعه ما بين قيضه والشتاء، فصل الخريف يروعه. دور لي وعطني حلول، أبغيك حظي تصنعه، يمشي على رغبة حناني، خاب القدر ما طوعه. ينظف هو تنشقه قلبي، عني النسخ لا تقطعه، حكم ضميرك في مصيري لباب وصلك شرعه.
1: أشعار
2: أشعار على الخليجية،
1: على الخليجية.
3: عيد ميلادي الأسبوع الجاي.
4: بعرف.
3: بليز ما تجيب لي ماج هالسنة.
4: لا لا لا لا ما تخافي، رح أبعث لك ذهب.
3: بلا مزح.
4: عن جد مع أو جولد بقدر أهدي ذهب أو فضة، وأشتري بطاقات هدايا ومجوهرات، وحتى أحجز تيكتس طيران وأوتيلات من رصيدي بالذهب والفضة.
3: عن جد عم تحكي؟
4: هلأ ببعث لك دعوة على التطبيق وأنا بيطلع لي مكافآت.
3: هلأ فهمت.
5: مع أو جولد في أكتر. تطبيق أو جولد متاح للتحميل عبر أبل ستور وجوجل بلاي. أو جولد، تطبيق واحد عالم واحد.

0: بودكاست استكانة.
1: تذكر موقف يمكن من أول دقيقة حسيت أن المشكلة ما كانت في البشر؟
2: حالات كثيرة. للأسف في السنوات الأخيرة هذا التجميل والهوس في التجميل خرب طب الجلدية. الجلد فعلا المرآة الخارجية لداخل جسم الإنسان. عن طريق الجلد أقدر أتنبأ إذا هذا الشخص عنده مشكلة لا سمح الله بالكبد، إذا عنده مشكلة بالكلى، إذا عنده مشكلة في نقص الدم والحديد، فقط عن طريق النظر للأظافر. على سبيل المثال مريض الصدفية بقع حمراء عليه قشور، لكن 30% من مرضى الصدفية ممكن يصابون بصدفية المفاصل. حبة صفرة صغيرة حوالين العين على طول أدري إن هذا الشخص عنده ارتفاع في الكوليسترول.
0: يمكنكم متابعة بودكاست استكانة مع الإعلامي عبد الله سالم على جميع المنصات الرقمية المفضلة لديكم.
3: ضيف الحلقة الدكتور أنور الحمادي استشاري أمراض جلدية.

0: أحلى طرب.
1: أبكي إذا غرد طائر على الأشجار.
2: جلسات على دانة

0: الخليجية.
1: أنا شاعر مميز في حياتي،
2: شاعر وحب الفزع وقلبي فزوع،
1: وأنا شاعر يجرب أي حلم طرى في كل ديرة.
2: لأن الحياة بلا مشاعر، خجولة.
3: يا صاحبي يلي لك العز نوماس، إن كان عندك علم محرجك اطره. الشعر ما هو حبر في يوف قرطاس، ولا بحر تقدر تلاعب بشطره. الشعر بيتي هزلك كل هوجاس، وانا البحر وانته من البحر قطره. الانسان مشكلته اذا ما له احساس، الناس بتفكيرها تصير خطره خطره، وهو يصبح خطر في عيون الناس. لذلك الانسان يحتاج فطره تحاول توازن امورها بمقياس، ولا يعامل من يعامل بطره. الطف كانك ورد عانقه نسناس، واحسن كانك عود فواح عطره. ولا تفتخر بالجاه او قوه الباس، واحفظ من التاريخ حكمها وسطره. البيت لو قطره يشيد على اساس، مع مرور الوقت يختل قطره. خلد فعل وادعس على هامه الياس، العز مهما طال بيروح وطره.

0: خبر عاجل، شخص اشترى ذهب بدرهم واحد.
1: درهم واحد بس؟
0: ايه انا.
1: كيف يعني؟
0: ويا تطبيق او جولد اقدر استثمر وادخر واحقق عوايد وحتى استبدل رصيدي بذهب وفضة فعليين، وكل هذا يبدا من درهم واحد بس.
1: من صدقك؟
0: ومع بطاقة او جولد ماستر كارد اقدر استخدم قيمة رصيدي للبترول والتسوق والمطاعم واكثر. حاصل على شهادة ISO ومتوافق مع احكام الشريعة الاسلامية ومقتنياتك مؤمنة. حمل تطبيق او جولد اليوم. تطبيق او جولد متاح للتحميل عبر جوجل بلاي واب ستور. تطبيق واحد، عالم واحد.
2: جديد ميني ألبوم للفنانة أميمة طالب بعنوان أميمة تغني وتر.
3: انجرح قلبك عتر.
2: يتضمن 4 أغاني من الحب.

0: حالياً على يوتيوب يانكو بلاي أبل ميوزيك أنغامي وسبوتيفاي.
1: يا مكمل كل ناقص في سنيني قلت بيني حط من الصمت وتحدى.
0: توزيع روتانا.

0: صوت بلا صورة.
1: أطلقنا في مؤسسة دبي للمساهمات المجتمعية جهود منصتنا الرقمية بهدف جعل المشاركة المجتمعية أكثر سهولة، وفتحنا المجال أمام الأفراد والشركات والمؤسسات المساهمة وصناعة أثر إيجابي في المجتمع. المنصة تجمع مختلف مسارات المساهمة في مكان واحد.
2: في الدورة الثالثة تركيزنا بشكل أكبر على الذكاء الاصطناعي المساعد انسجاما مع التوجهات الحكومية لبرنامج تصفير البيروقراطية لهذه الدورة، واللي تنقلنا إلى مرحلة أكثر تقدم في إعادة تصميم الخدمات والعمليات وتصفير التعقيدات.
3: مجدداً تنال دبي ودولة الإمارات ثقة العالم وثقة كبرى المنظمات الرياضية الدولية باستضافة أبرز الأحداث والبطولات العالمية، ويتبقى نحو 50 يوماً فقط على انطلاق بطولة دبي T100 للترايثلون.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
4: الأخبار في موجز من ARN. أهلا بكم. أمر النائب العام للاتحاد معالي المستشار الدكتور حمد الشمسي بتشكيل فريق تحقيق من أعضاء النيابة العامة المختصين للتحقيق في الواقعة التي تعرضت لها أمس رحلة شركة فلاي دبي، والتي أدت إلى تحويل مسار الطائرة وهبوطها بسلام في مطار تبوك في المملكة العربية السعودية. أعلنت مجموعة طيران الإمارات وفلاي دبي تعليق الرحلات من وإلى تل أبيب، وذلك بأثر فوري وحتى إشعار آخر، ونصحت الناقلتان المتعاملين المتأثرين بالتواصل مع وكيل السفر أو مركز الاتصال التابع للناقلتين للاطلاع على آخر المستجدات. طالب وزير الخارجية الأمريكي مارك روبيو الوفد الإيراني المشارك في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة بمغادرة البلاد فورا عقب تعثر المفاوضات، وذلك وفقا لما ذكره مسؤول أمريكي ومصدر آخر مطلع على الأمر. توقفت 3 محطات لتوليد الكهرباء عن العمل في سوريا إثر انفجار في أحد أنابيب الغاز في محطة تشرين الحرارية، مما أدى إلى انقطاع إمدادات الغاز اللازمة لتشغيلها. قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن العلاقات بين روسيا والصين وصلت عند مستوى مرتفع غير مسبوق، وذلك في برقية تهنئة بعث بها إلى نظيره الصيني تشي جينغ مينغ بمناسبة الذكرى 77 لتأسيس جمهورية الصين الشعبية. وبهذا تنتهي
0: الأخبار من شبكة ARN.

0: 12 الظهر على دانة الأثير.
1: اربح حتى 40,000 درهم مع ويو للأفراد عند دفع الرسوم الدراسية ببطاقتك، الخصم أو الائتمان. حمل تطبيق ويو للأفراد اليوم، تطبق الشروط والأحكام.
0: الخليجية 1009.
2: أنا شاعر مميز في حياتي، أسهل كل درب له صعوبة، أعبر من أحاسيسي ما يصعب على التقليد واللي قل دوبه، أحب الغيم لأن الغيم عالي
3: يجسد كبرياءه في

تتبسم كأنك الفصل الربيعي، تمخطر كأنك مجاد العروبة، تثنى كأن غصن الله تثنى يذوب بهالهوى حتى يذوب.

0: هو الخليج على الخليجية.
1: وزيارة سريعة لسمة العواصم الخليجية بنتعرف من خلالها على درجات الحرارة، وبدايتنا من دبي وعاصمتنا أبوظبي، ودرجات الحرارة فيها 29 39 المنامة 32 35 الدوحة 30 39 وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 28 34 أما الكويت 30 36 وأخيرا الرياض 26 40.
0: هو الخليج على الخليجية.

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد رسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: الخليجية 1009.
1: خيول الأفكار في ميدان الأدب، خطها فارس العرب
0: على الخليجية.
2: أحبها لي والبدو والشوق قتال، منهم يميني للزمان وشمالي. البدو يا أصل العرب قول وفعال، أهل المروة والكرم والنزالي. وأحب أرضا تنبت سيوف ورجال، أرضا عزيزة عن صروف الليالي. وأحب شيخ صادق بفعل وأقوال، الشيخ زايد هو زعيم الرجالي،
3: الشيخ زايد هو زعيم الرجالي.
2: زايد سجله بالمفاخر والأفعال، عند العرب معروف أول وتالي. وهو القنص والهجن وأكون خيال، وأسهر على فنجان بن وهالي. وأحب ضبين أكحل العين يفال، يشفيك شوفه من أريام الرمالي. وأشقر طويل المعنق يشرح البال، له كل ما حان الهدد طاب فالي. في صحصح قفرة بها ليل معلال، في خايع ما فيه غير الغزالي. هناك تتجدد معاني وأمال، ورد خالي من همومي وسالي.
1: أشعار في القمة
0: على الخليجية
1: من فارس الحكمة.
0: جانب الأثير
4: 1009. أجمل المنوعات الغنائية.
5: يا راحة النفس وأمراضي، ويا عنسي اللي أتبعها
0: الأغاني الخليجية بدون توقف على 1009.

0: الساعة 7:07.
1: ها طلبت الكوفي؟
2: هي طلبت وبيوصلك الساعة 7:07.
3: A few moments later.
4: ما أدري وين أصير اليوم.
5: الحين عندك كل هالجمال في 7 إمارات وما تعرف وين تصير.
6: 707 مع عهود وعبد الله من الاثنين لين الجمعة من 7 لين 10 الصبح.
7: بالتعاون مع جزيرة ياس أبو ظبي.
8: ودعوا ملل عطلة منتصف الفصل مع إجازة الأطفال مجانا في جزيرة ياس. يمكن للأطفال دون 12 عاما يقيمون ويلعبون ويأكلون مجانا في الفنادق المشاركة بجزيرة ياس، بالإضافة إلى الاستمتاع بدخول مجاني إلى 3 مدن ترفيهية داخلية ومدينة ألعاب مائية استثنائية. حولوا عطلة المدرسة إلى رحلة عائلية لا تنسى. احجزوا الآن حصريا عبر yasisland.com.

0: على الخليجية.
1: وتغير طلعت علي سيدة الغيب.
2: تم يرسلين الدولة الفخر بسلام.
3: لا طاح قدرك من عيونه الخرايق. لا تحسب النار يبيض الوجه طيحة طيحة. ما كل شي لك تطوله يا حمدان. حمدان إحساسك يوافق بأنك تطوله.
4: أخذ الغلا من شعور مولعك نقدا نقدا لناعم الوجنتين وصافية البشرها. وإن كنت تبغي على ما قلت لي ردا بقول لك سر ومسامحك في نشرها. الشوق في دبي مثل الشوق في لندن له لهفة في قلوب الناس منتشرها. خلك مثقف ومتفتح ومتمدن اشرها بحشمة لكن نعرف متى تشرها. حتى نضع للجدال العاطفي حدا وبقول لك شيء يحفظ باقية العشرها. الشوق في شهر 6 ما اختلف جدا عن شهر 7 وعن 9 وعن 10.
0: أشعار
4: فزاع
0: على الخليجية. الأغاني الخليجية على دانة الأثير.

0: صرت أحبك وبس.
1: 1-0-0-9 أجمل المنوعات الغنائية على الخليجية.
2: جديد الفنان وليد الشامي، اللون الرمادي على

0: صمت بلا صورة.
1: أطلقنا في مؤسسة دبي للمساهمات المجتمعية جهود منصتنا الرقمية بهدف جعل المشاركة المجتمعية أكثر سهولة، وفتحنا المجال أمام الأفراد والشركات والمؤسسات المساهمة وصناعة أثر إيجابي في المجتمع. المنصة تجمع مختلف مسارات المساهمة في مكان واحد.
2: في الدورة الثالثة تركيزنا بشكل أكبر على الذكاء الاصطناعي المساعد انسجاما مع التوجهات الحكومية لبرنامج تصفير البيروقراطية لهذه الدورة، واللي تنقلنا إلى مرحلة أكثر تقدم في إعادة تصميم الخدمات والعمليات وتصفير التعقيدات.
3: مجدداً تنال دبي ودولة الإمارات ثقة العالم وثقة كبرى المنظمات الرياضية الدولية باستضافة أبرز الأحداث والبطولات العالمية، ويتبقى نحو 50 يوماً فقط على انطلاق بطولة دبي T100 للترايثلون.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
4: موجز لأهم وآخر الأنباء من مركز الأخبار، أهلا بكم. أصدر صاحب سمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله مرسوما بشأن تعيين واستبدال رئيس مجلس إدارة سلطة دبي الإنسانية، ونص المرسوم على تعيين مروان أحمد بن غليطة رئيسا لمجلس إدارة السلطة بدلا من معالي محمد إبراهيم الشيباني. أمر النائب العام للاتحاد معالي المستشار الدكتور حمد الشمسي بتشكيل فريق تحقيق من أعضاء النيابة العامة المختصين للتحقيق في الواقعة التي تعرضت لها أمس رحلة شركة فلاي دبي، والتي أدت إلى تحويل مسار طائرة وهبوطها بسلام في مطار تبوك بالمملكة العربية السعودية. أعلنت مجموعة طيران الإمارات وفلاي دبي تعليق الرحلات من وإلى تل أبيب، وذلك بأثر فوري وحتى إشعار آخر، ونصحت الناقلتان المتعاملين المتأثرين بالتواصل مع وكيل السفر أو مركز الاتصال التابع للناقلة للإطلاع على آخر المستجدات. توقفت ثلاث محطات لتوليد الكهرباء عن العمل في سوريا إثر انفجار في أحد أنابيب الغاز في محطة تشرين الحرارية، ما أدى إلى انقطاع إمدادات الغاز اللازمة لتشغيلها. قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن العلاقات بين روسيا والصين وصلت عند مستوى مرتفع غير مسبوق، وذلك في برقية تهنئة بعث بها إلى نظيره الصيني شي جين بينغ بمناسبة الذكرى 77 لتأسيس الصين. في أمان الله.
0: الأخبار من شبكة ARN.
5: اسمع واستمتع مع الأغاني الخليجية.

0: الساعة 1 في استديوهات الخليجية 1009.
1: اربح حتى 40,000 درهم مع ويو للأفراد عند دفع الرسوم الدراسية ببطاقتك، الخصم أو الائتمان. حمل تطبيق ويو للأفراد اليوم، تطبق الشروط والأحكام.
0: 1009.
2: جمهوري يقول يا حمدان سمعنا، اقطف لنا ورد من كل بستاني، اللي عليك انك بشعرك تمتعنا، واللي علينا نغنيها بالالحاني.

لو كل طير في جناحه ريشة أهل الصقارة تعرف الصيروم وتميز عن غيرهم نوصافة، لو كلها فوق الجبال تحوم، إن شافته ما تلتفت في غيره وإن سامته قامت تزيده السوم.

الشوق في دبي مثل الشوق في لندن، لهلهفة في قلوب الناس منتشرها. خلك مثقف ومتفتح ومتمدن، اشرها بحشمة لكن نعرف متى تشرها.

طماع انا طماع يا ابو عيون وساع غمزتك تدمير روح ولشوفتك ملتاع معماي انا معماي يا راحتي ودواي صوتك وهمسك ناي لمرك انا

0: هو الخليج على الخليجية.
1: وزيارة سريعة لسمى العواصم الخليجية بنتعرف من خلالها على درجات الحرارة، وبدايتنا من دبي وعاصمتنا أبوظبي ودرجات الحرارة فيها 29 39 المنامه 32 35 الدوحة 30 39 وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 28 34 أما الكويت 30 36 وأخيرا الرياض 26 40.
0: هو الخليج على الخليجية.

0: على الخليجية.
1: يطيح جفن الليل وهز كتفه نجم يشع وباقي الليل مطفي، وحاكي الجدران عن وصف غرفة ما تشبه الجدران، ويطول وصفي وتملني الجدران، واظهر الشرفة تحت السماء وسكر الباب خلفي ريح تهب، وتسكن العظم رجفة وتموت ريح، وتسكن أوراق نزفي على الروابي تهطل دموع وطفة، وتصب لمع بروقها وسط طرفي يا طاري الغدران، والعمر رشفة مع قلها يا ليتها يوم تصفي، الحب واجد مير الأقدار خلفه، والأرض واجد لكن الحلم منفي، واللي أعرفه راح ما عاد أعرفه، ولا أظن يذكرني إلا قبلت مقفي، ما هو حبيبي مورد القلب حتفه، وله حبيبي يفرح بوقت ضعفي، مر ثمر هالليل ومر قطفه يا الحنظللي، صرت أذوقه بكفي متى الشوارع تجمع اثنين، صدفة لصار شباك المواعيد مجفي، يا بنت تو الليل ما راح نصفه، ويا ليل بعض اللي مضى منكك.

0: على الخليجية.
1: إيجار، فواتير، بقالة، أبغي أوفر، بس كيف؟
2: تقدرين توفرين ويا أو جولد، ومو بلازم تبدين بمبلغ كبير. تقدرين تبدين بالذهب أو الفضة من درهم واحد بس، وتزيدين مدخراتك. وإذا كانت مقتنياتك مؤهلة، تقدرين تحطينها في الوكالة المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية عشان تحقق لك عوايد.
1: شي وايد أسهل.
3: تطبيق أو جولد موثوق به من قبل أكثر من 1.5 مليون مستخدم، متاح للتحميل عبر أب ستور وجوجل بلاي. أو جولد، تطبيق واحد، عالم واحد.

0: بودكاست استكانة.
1: أرجوكم نريد طب الجلدية الحقيقي اللي فعلاً إحنا مرضانا يحتاجونه. إذا إحنا هدينا طب الجلدية نترك طب الجلدية منو اللي بيعالج؟ اتجهوا كلهم للتجميل. ليش يقول والله هذا سريع وهذا المرضى ما بيصدعوني وهذا مدخول أعلى؟ دائماً أقول المظهر الخارجي تقدر تخفيه، لكن سبحان الله الشعور الداخلي، الثقة بالنفس، ممكن حد تنمر على شيء بسيط، ها ليش شعرك خفيف؟ خلاص هذا مهما عطيته بالعلاج هذه مهزوزة، هذه ما أنت ثقة بالنفس. وسائل التواصل الاجتماعي رفعت سقف التوقعات عند البعض، وصار الكل عنده صورة نمطية لازم نكون بهذا الشكل. أنا دائما أقول لمرضاي أكيد طبعا دوري أنا كطبيب راح أصلح أي مشكلة نقدر نصلحها، لكن أنا ما راح أعمل لك نسخة شبيهة من آخر، أنت النسخة نسختك الحقيقية راح أرجح لأساسها على قدر المستطاع. على قدر
0: المستطاع. يمكنكم متابعة بودكاست استكانة مع الإعلامي عبد الله سالم على جميع المنصات الرقمية المفضلة لديكم.
2: ضيف الحلقة الدكتور أنور الحمادي استشاري أمراض جلدية.

تحبني ولا تحب الدراهم؟ اختار لك وحدة علشان ماضية. علاقة ما تنبني بالتفاهم حتى تحت

0: الساعة 7:07.
1: ها طلبت الكوفي؟
2: هي طلبت وبيوصلك الساعة 7:07.
3: A few moments later.
4: ما أدري وين أصير اليوم.
5: الحين عندك كل هالجمال في 7 إمارات وما تعرف وين تصير.
6: 707 مع عهود وعبد الله من الاثنين لين الجمعة من 7 لين 10 الصبح
7: بالتعاون مع جزيرة

نفس الروح وتوحشني بدون أسباب ما أدري.

0: الخليجية.
1: أنا شاعر مميز في حياتي،
2: شاعر
1: وحب الفزعة وقلبي فزوع،
2: وأنا شاعر يجلب ريح المطر في كل ديرة.
1: لأن الحياة بلا مشاعر،
2: الحياة بلا مشاعر
1: خجولة.
3: سيداتي آنساتي سادتي، أنصفوني في تغطرس غادتي، واعذروني لا سكبت الدمع يا سيداتي آنساتي سادتي. سيداتي آنساتي سادتي، أنصفوني في تغطرس غادتي، واعذروني لا سكبت الدمع يا سيداتي آنساتي سادتي. حذروها من جنونه للهوى، واجبروها عن حكي نقادتي، عن سعادة خافقي قلولها أنها كانت سبب سعادتي. صارت الفرحة لها عادة، وأنا الحزن والهم صارت عادتي. المدينة من بعد هجرانها أظلمت، والشوق هز إرادتي. ذكريات الحزن في جدرانها، دمعة الحرمان فوق وسادتي. آه من ظلم المحبة وأهلها، سجلوا يهل الغرام إفادتي. وآه من حسادتي من بعدها، كيف عذري كيف من حسادتي. واعذروني لا سكبت الدمع يا سيداتي آنساتي سادتي.

ودعوا ملل عطلة منتصف الفصل مع إجازة الأطفال مجانا في جزيرة ياس. يمكن للأطفال دون 12 عاما يقيمون ويلعبون ويأكلون مجانا في الفنادق المشاركة بجزيرة ياس، بالإضافة إلى الاستمتاع بدخول مجاني إلى 3 مدن ترفيهية داخلية ومدينة ألعاب مائية استثنائية. حولوا عطلة المدرسة إلى رحلة عائلية لا تنسى. احجزوا الآن حصريا عبر yasisland.com.

0: صوت بلا صورة.
1: أطلقنا في مؤسسة دبي للمساهمات المجتمعية جهود منصتنا الرقمية بهدف جعل المشاركة المجتمعية أكثر سهولة، وفتحنا المجال أمام الأفراد والشركات والمؤسسات المساهمة وصناعة أثر إيجابي في المجتمع. المنصة تجمع مختلف مسارات المساهمة في مكان واحد.
2: في الدورة الثالثة تركيزنا بشكل أكبر على الذكاء الاصطناعي المساعد انسجاماً مع التوجهات الحكومية لبرنامج تصفير البيروقراطية لهذه الدورة، واللي تنقلنا إلى مرحلة أكثر تقدم في إعادة تصميم الخدمات والعمليات وتصفير التعقيدات.
3: مجدداً تنال دبي ودولة الإمارات ثقة العالم وثقة كبرى المنظمات الرياضية الدولية باستضافة أبرز الأحداث والبطولات العالمية، ويتبقى نحو 50 يوماً فقط على انطلاق بطولة دبي T100 للترايثلون.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
4: أهلا بكم. أكدت دولة الإمارات أنها تتابع الواقع التي تعرضت لها رحلة شركة فلاي دبي FZ1073 المتجهة من مطار دبي الدولي إلى تل أبيب، والتي تم تحويل مسارها وهبطت بسلام في مطار تبوك بالمملكة العربية السعودية الشقيقة. حدد رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي تاريخ 30 حزيران يونيو 2027 مهلة جديدة لإنهاء ملف حصر سلاح المجموعات المسلحة بيد الدولة، في إعلان جاء غدا انتهاء مهمة التحالف الدولي بقيادة واشنطن لمحاربة تنظيم داعش. أعلن القصر الملكي الإسباني اليوم أن الملك فيليب السادس والملكة ليتيثيا سيزوران مدينتي سبتة ومليلة يومي 13 و14 من أكتوبر، وذلك بعد أكثر من شهرين على أزمة الهجرة غير المسبوقة التي شهدتها سبتة أحد الجيبين الإسبانيين في شمال إفريقيا. تدخل بنغلاديش شهر أكتوبر وسط تفشي متصاعد لحمى الضنك بعد أن سجل سبتمبر أعلى حصيلة وفيات مرتبطة بالمرض هذا العام، وسط تحذيرات الخبراء من أن الأحوال الجوية ربما تساهم في اتساع نطاق العدوى، مما يزيد الضغط على المستشفيات التي تكافح بالفعل أسوأ تفشي للحصبة في العالم. قالت 3 مصادر مطلعة إن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب طلبت من ألمانيا وفرنسا سحب كميات من وقود الديزل من مخزونات الطوارئ المساعدة في خفض أسعار الوقود عالميا، وإلا فإنهما ربما تواجهان حظرا أمريكيا على تصدير الديزل. في أمان الله.
0: الأخبار من شبكة ARN.
5: 1009 الأغاني الخليجية على دانة الأثير.

0: 2 الظهر على ساعة الخليجية.
1: اربح حتى 40,000 درهم مع ويو للأفراد عند دفع الرسوم الدراسية ببطاقتك، الخصم أو الائتمان. حمل تطبيق ويو للأفراد اليوم، تطبق الشروط والأحكام.
0: دانت الأثير. لايف هاب على الخليجية 1009.
2: مساكم ورد وسعادة وراحة بال ما تغيب عن بالكم مستمعينا، حياكم الله وين ما كنتوا تسمعونا، في السيارة وراجعين من دواماتكم أو حتى في البيت. معاكم اليازي عبيد وبكون وياكم من الساعة 2 إلى 5 المساء في برنامجكم لايف هاب وعلى إذاعة الخليجية 1009، أول يوم من أكتوبر وبداية شهر جديد. الله يجعلها شهر خير وصحة وأخبار حلوة علينا جميعا. واليوم بنبدأ مع قهوتنا أو مع القهوة بمناسبة يومها العالمي، وبنسألكم عن قهوتكم المفضلة واللحظة اللي تحبون تشربون القهوة فيها. وبعدها راح نسولف عن كبار المواطنين وبمناسبة اليوم الدولي لكبار السن، عن نصايحهم سوالفهم والأشياء اللي تعلمنا منهم وظلت ويانا. أما في ساعتنا الأخيرة بنستقبل فيها أكتوبر الوردي برسالة لكل امرأة، صحتك تستاهل وقت واهتمام، والفحص اللي تأجلينه يستاهل تحطينه في مقدمة أولوياتك. وأكيد استقبل مشاركاتكم على الاسمس 4000 أو من خلال تطبيقنا المجاني الخليجية 1009. خلونا نطلع هذا الفاصل الغنائي وراجع لكم مع سوالف القهوة.

0: هو الخليج على الخليجية.
1: وزيارة سريعة لسمى العواصم الخليجية بنتعرف من خلالها على درجات الحرارة، وبدايتنا من دبي وعاصمتنا أبوظبي ودرجات الحرارة فيها 29 39 المنامه 32 35 الدوحة 30 39 وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 28 34 أما الكويت 30 36 وأخيرا الرياض 26 40.
0: هو الخليج على الخليجية لايف هاب على الخليجية 1009.
2: يا هلا فيكم مستمعينا، في ناس يبدأ يومهم عقب أول رشفة قهوة، وفي ناس القهوة عندهم مرتبطة باستراحة وسط زحمة الدوام، وغيرهم أحلى فنيان عندهم هو اللي يشربونه مع شخص يحبون سوالفه. وعندنا في الإمارات ريحة القهوة تذكرنا بالميالس بالضيوف وبعبارات مثلا حياكم الله، ومن الدلة والفنايين الصغيرة إلين كوب القهوة اللي ناخذه ويانا في مشاورنا. واليوم بمناسبة يوم القهوة العالمي بنسولف عن عاداتكم وياها، لكن خلوني بالبداية أسألكم هذا السؤال: شو القهوة اللي تعدل مزاجكم ومع منوع تحبون تشربونها؟ شاركوني نوع قهوتكم ورفيقتها على 4000

0: في ميدان الأدب. خطها فارس العرب
1: على الخليجية.
2: في نفس من يهواك مربع ومرتاع، يا مشغل التفكير صورة خياله، جرحتني في القلب في ساعة وداع، جرح النزيف ولا لقينا دوالة. أحس جنه ينزع الروح نزاع، والموت في عيوني تهايا ظلاله، ولا كما هم من تكسر في الأضلاع، نفسي حداها من هواها زواله. آمنت في أمره وعطيته الطاع، وهو يعذبني على كل حال،
3: وهو يعذبني على كل حال.
2: راعي جبين في دجى الليل لماع، وخد كما البراق ياض اشتعاله، والعين عين اللي حذور المرتاع، والعنق عنق اللي يذير خياله، تورد على يم غزير ونباع، غر من الارام صعب المناله، ما بين قلبي والفكر دايم صراع، شنه على روحي تهافت اهواله، يا ما رفعت الصوت لكن ما شاع، صوت يردد بالصدى في يباله، شروات ذيب يربع واهلي، يا فات عشاء وحايل البين حاله، ويهيج اشجاني اللي يحب ذعداء، ليت النسيم يجيب منهم رساله، عساه ظني فيها للعرف ما ضاع، شني على زيزه وحاضي حلاله، امشي وسامي للطويلات ميقاع، روش الشروف وعالي من تلاله، لا في الهوى رحمه ولا منك منفاع، يا مشغل التفكير صوره خيالي.
0: أشعار في القمة
1: على الخليجية
0: من فارس الحكمة.
1: الأغاني الخليجية على

0: 9
1: كانت الأخير.
2: في ناس تعيش على السفر وغيرهم على الكوفي والسوالف،
3: وناس تعيش للرياضة،
4: وهناك اللي شغفهم يبدأ من فكرة صغيرة وتكبر.
5: بس تدرون
3: مهما اختلفت اهتماماتنا في شيء واحد يجمعنا، إن كل واحد فينا عنده شيء يحب يسمعنا أكثر. ترند،
2: قصص، ناس ملهمة،
3: تجارب
2: وضحك مثلا، وكل شيء يهمكم ويشبه يومكم، هذا مكانكم. لايف هاب مع اليازي عبيد من الاثنين لين الجمعة، من 2 لين 5 العصر على الخليجية 1009.

0: لايف هاب على الخليجية 1009.
1: مرحبا بكم مستمعينا، لازلنا مستمرين وياكم في ساعتنا الأولى من برنامجكم لايف هاب مع اليازية. سؤالي كان لكم، شو نوع القهوة اللي تعدل مزاجكم ومع منو تحبون تشربونها؟ مريم تقول أنا قهوتي عربية وأحبها بالهيل، وأحلى فنيان أشربه ويا أمي عقب الغداء، وحتى سوالف يعني وياها تكون أحلى. أما مستمعنا خالد يقول أحب القهوة السوداء الصبح، وأفضل أشربها بروحي أول 10 دقائق قبل لا أبدأ الدوام. أهم شيء المزاج، أهم شيء نصحصح نشرب قهوتنا وعقب نتوكل الدوام. نورة تقول أحب أشرب لاتيه بارد، ورفيقتي في القهوة أختي، نطلع عشان القهوة نقعد ساعتين نسولف، ولا كنكم انتوا قاعدين في البيت، ها تغيرون المكان بس ها والقهوة تتغير عليكم. في البيت قهوة عربية، أما في الكوفيات سبيشاليتي. يسعد لي جوكم، وأنا ترى على فكرة نفسكم، يوم أصير مع خواتي في البيت قهوة عربية، يوم نطلع السبيشاليتي. أما بالنسبة لمستمعنا راشد يقول قهوتي المفضلة الإسبرسو، وأحلى وقت لها عقب الدوام أسير أقعد مع ربعي في كوفي نفصل شوي عن ضغط الدوام. مستمعتنا شيخة تقول أحب قهوة أبويا من الدلة، كل ما صب لي فنيان قال يعني يقول لي اقعدي خلينا نسمع علومك. الله، أهم شيء تقصرون الدوب تشربون قهوة مع بعض، والله يخلي لك شبوك ويحفظ كل أباكم يا رب العالمين. ولازلت مستمرة وياكم مستمعين، خلونا نطلع هذا الفاصل وراجع لكم بعد دقائق.

0: أروع الإيقاعات الخليجية على دانة الأثير.
1: دانة الأثير.
2: جديد ميني ألبوم للفنانة أميمة طالب بعنوان أميمة تغني وتر.
3: انجرح قلبك عتر.
2: يتضمن 4 أغاني من ألحان وتر.

0: لايف هاب على الخليجية 1009.
1: ويا هلا فيكم من جديد. سؤالي كان لكم: شو القهوة اللي تعدل مزاجكم ومع منو تحبون تشربونها؟ ومن مشاركاتكم واضح ان رفيق القهوة احيانا له دور كبير في حلاوتها. نفس القهوة لكن يوم نشربها مع شخص نرتاح له تصير لها ذكرى مختلفة. اليوم الأول من أكتوبر هو يوم القهوة العالمي، ومناسبة يعني نلتفت فيها يعني بعد للناس اللي يشتغلون عشان يوصلنا هالفنجان، من مزارعي البن إلين المحامص إلين يعني اللي يحضرون لنا هاي القهوة كل يوم. يعني وراء كل كوب رحلة زراعة وحصاد ومعالجة وتحميص، وبعدها طريقة التحضير اللي تعطي القهوة مذاقها. أما القهوة العربية لها حضور خاص في بيوتنا وميالسنا، ونستقبل فيها الضيف ونجتمع حولها ونسمع وياها أخبار الأهل وسوالف الأولين. واليوم تغيرت خيارات القهوة وكثرت طرق تحضيرها. في ناس صاروا يعرفون مصدر البن ودرجة التحميص، وفي ناس يختارونها ببساطة على حسب الطعم اللي يحبونه. لكن الشيء اللي يجمعنا هو يعني هاي الاستراحة الصغيرة، فنجان، يعني نطلع خلينا نقول من أجواء أو ضغط الدوام، أو يعني نبى نقعد قعدة حلوة وسوالف مع اللي يعزون علينا والقهوة اللطيفة من بيننا. وخلوا مناسبة اليوم فرصة تعزمون شخص من زمان ما قعدتوا وياه، يمكن تقولوا له مثلا تعال اشرب، او تعال اروح الكوفي الفلاني نجرب قهوتهم، او ابى اقعد وياك ونقصر الدوب ونسمع الاخبار والجديد. وتكون هاي القعده فرصه يعني جميله وحلوه تطلعون من ضغوطات الشغل. وبما ان السوالف القهوه خذتنا للميالس والاهل، في ساعتنا الجايه بنسولف عن الناس اللي تعلمنا منهم اصول الضيافه واشياء وايد غيرها كبارنا الغاليين.

0: الخليجية.
1: وتغير ضاعت علي سيدة الغي.
2: تم يرسلين الدولة الفخر بالسلام.
3: لا طاح قدرك من عيونه الخرايق. لا تحسب انه يبيض الوجه طيحة طيحة. ما كل شي يدك تطوله يا حمدان. احساسك يوافق بانك تطوله.
4: يا ماخذ الاول بحسنك على فصلك. قلبي إلى رحت ولا جيت لك مرقى. الشوق وسط الحشا كأنه مخصص لك غلاك. ثابت ما هو ينزل ولا يرقى. يناوي البعد لا تجرحني بنصلك. ترى المحبين في بحر الهوى غرقى. ومدامك مصمم مصمم فمن أصلك الطيب إنك تراعي كبدي الحرقى. أرجوك قبل الوداع عريدة من مصلك جرعة تخفف علي لناحة الورقة. عضوية القلب ما تقدر على فصلك. ما دمت في القلب ثابت كنك البرقة. أقول مرخوص والخفاق يرخص لك. لو وصل يرضك وصلك لي سما زرقة. أغلاها للوصل ما دامك على وصلك. وإذا نويت الفراق أغلاها للفرقة.
0: أشعار فزاع على الخليجية. الأغاني الخليجية على دانة الأثير.

0: عيد ميلادي الأسبوع الجاي.
1: بعرف.
0: بليز ما تجيب لي مج هالسنة.
1: لا لا لا لا ما تخافي، رح أبعتلك ذهب.
0: بلا مزح.
1: عن جد مع أو جولد بقدر أهدي ذهب أو فضة وأشتري بطاقات هدايا ومجوهرات وحتى أحجز تيكتس طيران وأوتيلات من رصيدي بالذهب والفضة.
0: عن جد عم تحكي؟
1: هلأ ببعتلك دعوة على التطبيق وأنا بيطلع لي مكافآت.
0: هلأ فهمت.
2: مع أو جولد في أكتر. تطبيق أو جولد متاح للتحميل عبر أبل ستور وجوجل بلاي. أو جولد تطبيق واحد عالم واحد.

0: صوت بلا صورة.
1: أطلقنا في مؤسسة دبي للمساهمات المجتمعية جود منصتنا الرقمية بهدف جعل المشاركة المجتمعية أكثر سهولة، وفتحنا المجال أمام الأفراد والشركات والمؤسسات المساهمة وصناعة أثر إيجابي في المجتمع. المنصة تجمع مختلف مسارات المساهمة في مكان واحد.
2: في الدورة الثالثة تركيزنا بشكل أكبر على الذكاء الاصطناعي المساعد انسجاما مع التوجهات الحكومية لبرنامج تصفير البيروقراطية لهذه الدورة، واللي تنقلنا إلى مرحلة أكثر تقدم في إعادة تصميم الخدمات والعمليات وتصفير التعقيدات.
3: مجدداً تنال دبي ودولة الإمارات ثقة العالم وثقة كبرى المنظمات الرياضية الدولية باستضافة أبرز الأحداث والبطولات العالمية، ويتبقى نحو 50 يوماً فقط على انطلاق بطولة دبي T100 للترايثلون.
0: صوت بلا صورة. الأخبار من شبكة ARN.
4: أمام محمد بن راشد 15 مفتشا قضائيا يؤدون اليمين القانونية. محمد بن راشد يصدر مرسوما بتعيين مروان بن غليطة رئيسا لمجلس إدارة سلطة دبي الإنسانية. منصور بن زايد يستقبل وزير العدل الأردني. النائب العام يأمر بتشكيل فريق للتحقيق في واقعة طائرة فلاي دبي.
0: نشرة الأخبار، آخر الأنباء العربية والعالمية مباشرة من شبكة ARN.
4: طابت أوقاتكم وأهلا بكم إلى نشرة الأخبار، في تقديمها صفاء رزق. أمام صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، وبحضور سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد المكتوم النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية رئيس المجلس القضائي في دبي، أدى 15 مفتشا قضائيا في دبي اليمين القانونية اليوم، مؤكدين التزامهم بأداء مهامهم بكل أمانة ونزاهة وإخلاص واحترام القوانين والتشريعات التنفيذية أو النافذة. وهنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم المفتشين الجدد متمنيا لهم التوفيق والنجاح في أداء مهامهم ومسؤولياتهم، ومؤكدا أهمية الدور الذي يطلع به التفتيش القضائي في دعم كفاءة المنظومة القضائية وترسيخ مبادئ النزاهة والعدالة وسيادة القانون. كما أكد سموه أن تطوير العمل القضائي ركيزة أساسية في مسيرة دبي نحو المستقبل، بما يضمن صون الحقوق وترسيخ العدالة وسيادة القانون، ويعزز مكانة الإمارة نموذجا عالميا في كفاءة العمل القضائي وسرعة وفاعلية إنفاذ العدالة. من جانبهم أعرب المفتشون القضائيون عن اعتزازهم بالثقة الممنوحة لهم، مؤكدين التزامهم بأداء مسؤولياتهم بكل أمانة وإخلاص والعمل وفق أعلى المعايير المهنية والقانونية، بما يسهم في الارتقاء بمنظومة العمل القضائي وأداء رسالتهم على الوجه الأمثل. أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله مرسوما بشأن تعيين واستبدال رئيس مجلس إدارة سلطة دبي الإنسانية. ونص المرسوم على تعيين مروان أحمد بن غليطة رئيسا لمجلس إدارة السلطة بدلا من معالي محمد إبراهيم الشيباني. استقبل سمو الشيخ منصور بن زايد النهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة في أبو ظبي معالي الدكتور بسام التلهواني وزير العدل في المملكة الأردنية الهاشمية. وتم خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين الإمارات والأردن وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات، لا سيما في المجالات القضائية والقانونية، بما يحقق المصالح المشتركة ويعود بالخير والنماء على البلدين والشعبين الشقيقين. أكدت دولة الإمارات أنها تتابع الواقع التي تعرضت لها رحلة شركة فلاي دبي رقم FZ1073 المتجهة من مطار دبي الدولي إلى تل أبيب، والتي تم تحويل مسارها وهبطت بسلام في مطار تابوك بالمملكة العربية السعودية الشقيقة. وأوضحت وزارة الخارجية في بيان لها أن معالي المستشار الدكتور حمد الشامسي النائب العام للاتحاد أمر بتشكيل فريق من أعضاء النيابة العامة المختصين للتحقيق في الواقع للوقوف على ملابساتها وأسبابها، وذلك في ضوء ما أعلنته شركة فلاي دبي بشأن وقوع مشادة داخل قمرة القيادة أثناء الرحلة استدعت تدخل أفراد من طاقم الشركة الموجودين على متن الطائرة لتأمينها. وأكدت الوزارة أن السلطات القضائية في دولة الإمارات تختص بالتحقيق في الواقع وفقا للتشريعات النافذة، باعتبار أن الطائرة مسجلة في الدولة وتحمل علمها، بما يترتب عليه سريان أحكام القانون الإماراتي على الجرائم التي ترتكب على متنها ولو وقعت خارج إقليم الدولة. وأشارت الوزارة إلى أن التحقيقات تشمل التحقق من مختلف ملابسات الواقعة ودوافعها ومدى وجود أي ارتباط بنشاط أو غرض إرهابي أو وجود تخطيط أو توجيه مسبق لها. كما أعربت دولة الإمارات عن شكرها وتقديرها للسلطات السعودية، مثمنة تعاونها وتعاملها مع الواقعة. وشددت الوزارة على أهمية الاعتماد على المعلومات والبيانات الصادرة عن المصادر الرسمية وتجنب تداول التكهنات أو المعلومات غير الموثوقة إلى حين استكمال التحقيقات وإعلان نتائجها. شكل مؤتمر الأمم المتحدة 15 لمنع الجريمة والعدالة الجنائية الذي استضافته أبو ظبي محطة دولية بارزة جمعت وزراء وخبراء وممثلين عن دول العالم لبحث سبل تعزيز التعاون في مواجهة الجرائم الحديثة وفي مقدمتها الاحتيال والجرائم الإلكترونية. العقيد الدكتور أحمد الطنيجي مدير إدارة الدعم الاجتماعي الاتحادي في وزارة الداخلية تحدث لمركز أخبار RN عن أهمية هذا الحدث ودوره في تبادل الخبرات والمعلومات ودعم تطوير منظومة العدالة الدولية.
5: تشارك وزارة الداخلية في دولة الإمارات العربية المتحدة في أعمال مؤتمر الأمم المتحدة 15 لمنع الجريمة والعدالة الجنائية. هذه المشاركة تأتي إيمانا من وزارة الداخلية بأهمية العمل التكاملي لاستقرار وأمن المجتمعات. اليوم نشاهد أكثر من 5000 مشارك في أعمال هذا المؤتمر العالمي المهم الذي يقام في العاصمة أبوظبي، وهي فرصة حقيقة لتبادل الخبرات والاستفادة من أفضل الممارسات التي تؤدي في النهاية إلى مجتمعات أكثر أمانا واستقرارا وازدهارا.
4: إلى هنا مستمعينا الكرام، أصل وإياكم إلى ختام هذه النشرة والتي قدمناها لحضراتكم من مركز أخبار RN. رافقتكم السلامة أينما كنتم.
0: الأخبار من شبكة RN.
2: الخليجية والساعة الحين 3 الظهر.
6: اربح حتى 40,000 درهم مع ويو للأفراد عند دفع الرسوم الدراسية ببطاقتك، الخصم أو الائتمان. حمل تطبيق ويو للأفراد اليوم، تطبق الشروط والأحكام.
2: الخليجية 100% خليجية.
7: 1-0-0-9.
2: لايف هاب على الخليجية 1-0-0-9.
8: ومرحبا بكم مستمعينا في ساعتنا الثانية من برنامجكم لايف هاب مع اليازية. أكيد كل واحد فينا يتذكر جملة قالها إياها يعني أبوه، أمه، أو يده أو يدته، يمكن وقتها سمعناها وعديناها، وعقب سنوات مرت علينا يعني أو مر علينا موقف وقلنا صدق كلامهم كان في محله. خبرتهم تعلمنا وسوالفهم تعرفنا على تفاصيل من حياتنا وتاريخنا ما نلقاها دايما في الكتب. واليوم بمناسبة اليوم الدولي لكبار السن بنعطي مساحة لكبارنا الغالين اللي نعتز فيهم وبوجودهم بيننا ونسميهم في الإمارات كبار المواطنين. سؤالي لكم يا مستمعينا، شو يعني خبروني نصيحة من شخص كبير ما نسيتوها وللحين تمشون عليها. خبروني شو النصيحة ومنو قالها لكم على الاسمس 4000 أو من خلال تطبيقنا المجاني الخليجية 1009. شو النصيحة اللي خذتوها من شخص كبير في السن وما نسيتوها وللحين تمشون عليها.

0: هو الخليج على الخليجية.
1: وزيارة سريعة لسمة العواصم الخليجية بنتعرف من خلالها على درجات الحرارة، وبدايتنا من دبي وعاصمتنا أبوظبي، ودرجات الحرارة فيها 29 39 المنامة 32 35 الدوحة 30 39، وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 28 34، أما الكويت 30 36، وأخيرا الرياض 26 40.
0: هو الخليج على الخليجية. لايف هاب على الخليجية 1009.
2: مرحبا بكم مستمعينا، سؤالي كان لكم خبروني عن النصيحة اللي سمعتوها من كبار السن ومنو قالها لكم، وطبعا هي تركت أثر وتمشون فيها إلين اليوم. مريم تقول يدتي كانت تقول لي لا تردين وأنتي معصبة، ولين الحين ولين اليوم أزعل أتذكر كلامها وأهدى قبل ما أتكلم. بعد صح، الواحد يوم يكتم غيظة يكون أفضل مما أنه يرد في ساعة الغضب، لأنه ما تعرفين يمكن راح تنفهمين غلط وأنت تبين توصلين شيء ويفهمونك بشيء ثاني. فبعد كلامها صحيح. خالد يقول أبوي علمني أن الكلمة وعد، إذا قلت بسوي شيء لازم أكون قد كلامي. الله يحفظ لك ويا رب يشوفك يعني قد الكلام ونعمة التربية، الله يحفظكم يا رب. أمي ميثة تقول أمي دايما تقول اسأل عن الناس قبل لا تحتاجهم، وخلتني أهتم بالسؤال يعني عن مثلا أصدقائي صديقاتي اللي حولي، فأدوم أسأل عنهم. وفعلا صح، بالعكس انتو يوم حد قريب منكم اكيد تبون تتخبرون عنهم وعن احوالهم وامورهم، فهني تكونون قراب منهم. اما محمد يقول يدي قال لي اسمع زين قبل لا تحكم، وكل ما استعجلت في الحكم على احد اتذكر هاي النصيحة. بعد صح، ممكن أن حتى بعد مو بس تسمع زين، إنكم ما تسمعون من طرف واحد، اسمعوا من طرفين. إذا كان في نقاش بين اثنين أو في مشكلة أو شو ما كان، لا تسمعون من طرف واحد. إذا تبون الموضوع ينحل اسمعوا من الطرفين. أنا لازلت مستمرة وياكم مستمعينا، خلونا نطلع هذا الفاصل وراجع لكم بعد دقائق.

القوس قوسك والسهام سهامك، مالي على رمشنة سلة قوة، أنا أسيرك واقف هنا قدامك، واللي تبى تسويه فيا سوى، وثقت في قلبك وطيب أنسامك، ما ظننت أظلم وانت فيك مروه، قلبي رهيف ولا يروم هيامك، توه تعلم كيف يعشق، توه دامك قبضته لا ترص أحكامك، خفف على قلب حكمت بجوه يفداك، لكنه يشيل أحلامك، ملكك ولا لي منه غير مخوه، بك زين من راسك يا لينا أبهامك، والليل ياخذ من صباحك ضوه، ما يحجب الوجه الصبوح الذامك، طلتك دايم يا الحلا محلوه، ما كنك تدوس الثرى بقدامك، كان الثرى تحتك يصير موه.

0: الساعة 7:07.
1: ها طلبت الكوفي؟
2: هي طلبت وبيوصلك الساعة 7:07.
3: A few moments later.
4: ما أدري وين أصير اليوم.
5: الحين عندك كل هالجمال في 7 إمارات وما تعرف وين تصير.
6: 707 مع عهود وعبد الله من الاثنين لين الجمعة من 7 لين 10 الصبح
7: بالتعاون مع جزيرة.

0: لايف هاب على خليجية 1009.
1: مرحبا بكم مستمعينا، سألكم عن نصيحة من شخص كبير في السن وما نسيتوها وللحين تمشون عليها، وحلو كيف أن بعض الكلمات القصيرة تظل ويانا سنوات وتساعدنا يوم نحتار في موقف أو قرار. الأول من أكتوبر يصادف اليوم الدولي لكبار السن، وهو مناسبة يعني فيها تسلط الضوء على حقوقهم وكرامتهم ومشاركتهم في المجتمع. وهني خلونا نفكر في علاقتنا بكبارنا، هل نعطيهم وقت كافي؟ هل احنا نسمع رايهم؟ نسألهم عن الأشياء اللي يحبون يسوونها؟ الاهتمام ممكن يكون زيارة وقاعدة دون استعجال، أو اتصال نسمع في أخبارهم، أو حتى مشوار لمكانهم يحبونه. وإذا احتاجوا مساعدة في تطبيق أو خدمة إلكترونية نشرح لهم بهدوء ونعطيهم فرصة يتعلمون يستخدمونها بأنفسهم. وبعد خلونا نسألهم عن حياتهم، عن أول وظيفة، عن فريجهم، عن أيام المدرسة، وعن الأشياء اللي تغيرت قدام عيونهم. هاي السوالف كلها تقربنا منهم وتخلينا نعرف جوانب من شخصياتهم ويمكن نحن ما كنا نعرفها، ومع مواقفهم نقدر نسجل يعني بعض سوالفهم ونحتفظ بيها للأهل والأحفاد. كبار المواطنين لهم اهتمامات وطموحات مثل أي شخص، منهم اللي يحب يسافر والرياضة التعلم والعمل، ومن حقهم حتى يختارون ويشاركون ونحترم قراراتهم. خلونا اليوم نتصل بشخص غالي علينا ونسأله مثلا شو في خاطرك نسوي هالأسبوع، كيف نقضي الويكند، نرتب وقت يعني نقضيه مع بعض. الله يحفظ كبارنا ويمتعهم بالصحة والعافية، ويرحم اللي غابوا عنا وبقت كلماتهم وذكرياتهم حاضرة في بيوتنا.

0: بودكاست استكانة.
1: مرت عليه حالة واحدة حقنة فيلر، وبعد حقن الفيلر صار يعني خلنا نقول للأسف انضرب العرج وصار شبه غرغري. فهذه تواصلت مع العيادة اللي سوت فيها، والدكتور طمنها لا ما في شيء. كان بعد يسود يا دكتور ولا يا عيادة، يا خاصة اللي تعمرون بعض الأمور الجلدية، إذا أعطاك المريض شيء وقال لك يعني لا تهمل الموضوع، بالعكس قل له تعال خلني أشوفك، لأن أحيانا الصورة ما تعطي. للأسف هذه اضطرت تروح لطبيب جراحة وانشال جزء كبير من الوجه.
2: وين صار عيادة ولا مكان أندر جراوند؟
1: للأسف عيادة. كثيرين يروحون مثلا يحقنون، خاصة الحقن التجميلي، للأسف يحقنون وما يدرون شو هذه الحقنة. لذلك النصيحة مو بغلط، من حق المريض يصور أي حقنة بينحقنها، يقول دكتور عيادة لو تسمح لي أنا أصور. بالعكس ما شيء ما يزعل.
0: يمكنكم متابعة بودكاست استكانة مع الإعلامي عبد الله سالم على جميع المنصات الرقمية المفضلة لديكم.
3: ضيف الحلقة الدكتور أنور الحمادي، استشاري أمراض جلدية.

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد رسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

الخليجية 1009. الجو جوكم على الخليجية 1009. لايف هاب على الخليجية 1009. إذاعة الخليجية 1009 تستعد لزيارة مدرستكم. جولتنا تنطلق في مدارس الإمارات، حيث يمنح فريقنا 3 أجهزة لوحية لكل مدرسة، مقدمة من سكيبلي منراك بنك وإذاعة الخليجية، بالإضافة إلى سماعات والكثير من الهدايا، وإلى جانب السكوترات والحقائب المدرسية ومعدات السلامة من هيئة الطرق والمواصلات. رشحوا مدرستكم الآن عبر 1009.ae، والعودة إلى المدرسة مع إذاعة الخليجية 1009 برعاية هيئة الطرق والمواصلات، دبي الجنوب، فان سيتي، جي دبليو موتورز، جي جينز بينز، جود سول فود، انستا شوب، سكتشرز، وسكيبلي من راك بانك. سكيبلي هو التطبيق الرائد في الإمارات العربية المتحدة لدفع الرسوم الدراسية، وبدعم من بنك راك، بنك رأس الخيمة الوطني، تقدرون تدفعون الرسوم الدراسية بسهولة عبر سكيبلي من الروضة وحتى الجامعة. وكما يمكن لحاملي بطاقات ائتمان بنك رأس الخيمة الوطني تحويل مدفوعات الرسوم الدراسية المؤهلة إلى خطط تقسيط بدون فوائد أو حتى رسوم معالجة. تقدرون تحملون تطبيق سكيبلي اليوم وتدفعون الرسوم الدراسية بطريقة أذكى.

0: الخليجية.
1: أنا شاعر مميز في حياتي،
2: شاعر وحب الفزعة وقلبي فزوع،
1: وأنا شاعر يجلب ريح المطرق في كل ديرة.
3: لأن الحياة بلا مشاعر، الحياة بلا مشاعر خجولة.
4: يا ذيب يلي على راس الجبلك قنيب، الناس بعواك دايم تلفت أنظارها، كأنك تنادي العالم ولالك مجيب بين السماء والجبال الصلبها أحجارها. لو كان من جوع قلت الصيد منك قريب، حول على الصيدها بيمناك واختارها. وإن كان تشكي من الغربة في عصر غريب مثلك، شكت ناس غربتها وفي دارها. وإن كان على العوا هيضك وقت المغيب اللي يجر النفوس ويفضح أسرارها، أكيد قلبك محب وفاقد لك حبيب، خذاك من جنة اللهفة إلى نارها. فزاع ترجم أحاسيسك بحس الأديب اللي قريحته ما هي تنضب أفكارها. خل الليالي تجيب من الشقا ما تجيب، ولا تتوقع تقدم صادقة أعذارها. الأمر عادي ترى، لا تحسب إنه مريب، أصبر وزيد العناد زادت أصرارها. كم يصبر الجذع في حر المقيض الكئيب، حتى تصب السحابة فوقها أمطارها، ويروى ويخضر لين تشوف غصنها رطيب، ودورة فصول السنة متعبها مشوارها. أما عن الحب فأمر الحب أمرنا عجيب، وهل المحبة تعرف العالم أخبارها؟ لا للجروح أدوية حسب كلام الطبيب، لكن حجم العلاج بحجم مقدارها. إلا جروح الصحيف الموجعة من صحيف، علاجها عند من هو سبب آثارها. يذيب روس الصغار من الليالي تشيب، وما شيب صغارها بيشيب أكبارها. اقرب على الضلع واطرب مسمعية بالقنين، خلي البشر تسمعك وتشوف بطارها.
0: أشعار فزاع على الخليجية.
5: الجو جوكم.

0: صوت بلا صورة.
1: أطلقنا في مؤسسة دبي للمساهمات المجتمعية جهود منصتنا الرقمية بهدف جعل المشاركة المجتمعية أكثر سهولة، وفتحنا المجال أمام الأفراد والشركات والمؤسسات المساهمة وصناعة أثر إيجابي في المجتمع. المنصة تجمع مختلف مسارات المساهمة في مكان واحد.
2: في الدورة الثالثة تركيزنا بشكل أكبر على الذكاء الاصطناعي المساعد انسجاماً مع التوجهات الحكومية لبرنامج تصفير البيروقراطية لهذه الدورة، واللي تنقلنا إلى مرحلة أكثر تقدم في إعادة تصميم الخدمات والعمليات وتصفير التعقيدات.
3: مجدداً تنال دبي ودولة الإمارات ثقة العالم وثقة كبرى المنظمات الرياضية الدولية باستضافة أبرز الأحداث والبطولات العالمية، ويتبقى نحو 50 يوماً فقط على انطلاق بطولة دبي T100 للترايثلون.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
4: أهلا بكم. أكدت دولة الإمارات أنها تتابع الواقعة التي تعرضت لها رحلة شركة فلاي دبي رقم FZ1073 المتجهة من مطار دبي الدولي إلى تل أبيب، والتي تم تحويل مسارها وهبطت بسلام في مطار تبوك بالمملكة العربية السعودية الشقيقة. حدد رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي تاريخ 30 يونيو 2027 مهلة جديدة لإنهاء ملف حصر سلاح المجموعات المسلحة بيد الدولة، في إعلان جاء غدا انتهاء مهمة التحالف الدولي بقيادة واشنطن لمحاربة تنظيم داعش. أعلن القصر الملكي الإسباني اليوم أن الملك فيليب السادس والملكة ليتيفيا سيزوران مدينتي سبتة ومليلة يومي 13 و14 من أكتوبر، وذلك بعد أكثر من شهرين على أزمة الهجرة غير المسبوقة التي شهدتها سبتة أحد الجيبين الإسبانيين في شمال أفريقيا. قال رئيس بلدية العاصمة الأوكرانية إن طائرتين مسيرتين روسيتين أصابتا جسراً رئيسياً يربط بين شرق كييف وغربها اليوم. قال المعهد الوطني للصحة العامة والبيئة في هولندا اليوم إن 4 أشخاص آخرين توفوا في هولندا جراء إصابتهم بفيروس غرب النيل خلال الأسابيع القليلة الماضية، وذلك عقب ارتفاع عدد الحالات في أوروبا. في أمان الله.
0: الأخبار من شبكة ARN.
5: خلكم مستانسين ويانا على 1009
6: الخليجية.

0: الأربع هي الساعة على دانة الأثير.
1: اربح حتى 40,000 درهم مع ويو للأفراد عند دفع الرسوم الدراسية ببطاقتك، الخصم أو الائتمان. حمل تطبيق ويو للأفراد اليوم، تطبق الشروط والأحكام.
0: أجمل الأغاني الخليجية على دانة الأثير.
2: ابعد رها والله الضلوع.
0: لايف هاب على خليجية 1009.
3: ويا هلا فيكم مستمعينا وفي ساعتنا الثالثة والأخيرة من برنامجكم لايف هاب. قبل شوي أحد أو إحدى المشاركات ذكرت نصيحة خالتها صحتش لا تحطينها آخر القائمة، وهالكلام يناسب صراحة موضوعنا. وايد نهتم بمواعيد الدوام والتزامات البيت واحتياجات أهلنا، لكن يوم يكون الموعد إلنا نقول عقب يوم أفضى. لكن مع بداية أكتوبر الوردي وهو شهر التوعية بسرطان الثدي، نبي نتكلم عن الاهتمام بصحتنا بهدوء ووعي، وعن الخطوة اللي تساعدنا يعني نوقف عن تأجيل المواعيد الصحية. الحين هذا سؤالي لكم مستمعاتنا، هذا السؤال للمستمعات، شو اللي يساعدك تلتزمين بمواعيد الفحوصات الصحية؟ خبريني وشاركيني على الاسمس 4000 أو من خلال تطبيقنا المجاني الخليجية 1009. شو اللي يساعدك تلتزمين بمواعيد الفحوصات الصحية؟

0: هو الخليج على الخليجية.
1: وزيارة سريعة لسمى العواصم الخليجية بنتعرف من خلالها على درجات الحرارة، وبدايتنا من دبي وعاصمتنا أبوظبي ودرجات الحرارة فيها 29 39 المنامه 32 35 الدوحة 30 39 وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 28 34 أما الكويت 30 36 وأخيرا الرياض 26 40.
0: هو الخليج على الخليجية. لايف هاب على الخليجية 1009.
2: ويا هلا بكل من انضم لنا وعبر دانة الأثير، نمسي عليكم بالخير جميعا. سؤالي كان لكم وخاصة موجه للجنس اللطيف، شو اللي يساعدك تلتزمين بمواعيد الفحوصات الصحية؟ مريم تقول أنا إذا ما حطيت الموعد في التقويم أنساه، وأحط تذكير قبلها بيوم وتذكير ثاني في نفس اليوم. صراحة أحسن شيء تسوونه صدقك يا مريم أنه تحطون عندكم في الكالندر، ما بغلط، التقويم موجود عندكم وتلفوناتكم أنتوا كل يوم تمسكونها، فالتذكير في التلفون شيء سهل، وإن شاء الله أنه ما تنسون مواعيدكم الصحية. ميثا تكون تقول وجود أختي وياي يريحني، نشجع بعض في حال مثلا لو عندنا مواعيد، عندنا فحوصات وكذي، فخلاص لأن هي توديني فأتعرف أن أنا عندي موعد في اليوم الفلاني، والعكس صحيح. حلوة هذه العلاقة اللطيفة بين الخوات اللي يشاركون بعض ويروحون مع بعض، الله يديم المحبة من بينكم. مها تقول كنت أجل لأن عندي أسئلة وايد، يوم سألت الطبيبة فهمت يعني شو الموعد راح يكون، يعني مو بس كلام وخلاص وخذي أدويتك، لا هي متابعة وتمت توضح لي، فأهني قمت أحرص دائما أني ما أأجل المواعيد أو أتغيب عنها. أما مستمعة، أكيد هذه مستمعة لنهاية رقمها 2344، تقول أحجز الموعد قبل لا أطلع من العيادة عشان ما أنشغل وأنسى أحجز بعدين. بالضبط، هذا كلنا معتمدينه، والحين يعني في أغلب العيادات على طول حتى يوصلك المسج، بس نحتاج أن أنت تحطينه في الكالندر عشان ما تنسينه. أما أميرة تقول أحس دعم الأهل مهم، يوم حد يساعدني في مسؤوليات البيت وقت الموعد أقدر أروح وأنا مرتاحة، يعني حد يشوف عيالي. بعد صح يا بنات، يعني عندكم عيالكم إذا ما ترمون تشيلونهم وياكم عادي، ودوهم عند أهلكم والموضوع راح يكون بسيط أكيد، لأنه يعني قطعة منهم هذا، يعني هالولد اللي بتودينه عند أهلك هذا قطعة منهم أكيد بيهتمون فيه. الله يحفظكم كلكم ويحفظ الجميع يا رب. لازلت مستمرة وياكم مستمعينا، خلونا نطلع هذا الفاصل وراجعة بعد دقائق.

0: خيول الأفكار في ميدان الأدب، خطها فارس العرب.
1: على الخليجية.
2: محتار قلبي بريمية من الحوري، ليل المعنى ميدل في دايلها، تمشي بدرب المحبة من ضياء نوري، وتخاف نار اشتياقي من شعايلها. انت لها بحسنك اللي وقد شعوري يتحمل النار من وقد فتايلها، في مبتداها شرارة دون محظوري، تصبح حرائق ما تطفيها مخايلها.

0: السعير الذي في مهجتي يوري من سحر عينك وكله من فعايلها كتمت لعاد شوقا عنك مستوري وغصب جرت في البكاء دمع حايلها يا زين تعلم درب الحب مخطوري ولا عرفت النهاية من هوايلها تبغين حب بريء بغير مقدوري أنا البراءة عجزني حمايلها أنا مريض المحبة وانت دكتوري إلى متى فرصني علاج تجلها
1: أشعار في القمة
2: على الخليجية
1: من فارس الحكمة.
2: واحد صفر صفر تسعة الأغاني

0: الساعة 7:07.
1: ها طلبت الكوفي؟
2: هي طلبت وبيوصلك الساعة 7:07.
3: A few moments later.
4: ما أدري وين أصير اليوم.
5: الحين عندك كل هالجمال في 7 إمارات وما تعرف وين تصير؟
6: 707 مع عهود وعبد الله من الاثنين لين الجمعة من 7 لين 10 الصبح
7: بالتعاون مع جزيرة.

0: لايف هاب على الخليجية 1009.
1: ويا هلا فيكم من جديد. سؤالنا كان عن الأشياء اللي تساعدنا نلتزم بمواعيد الفحوصات الصحية، ومن المشاركات شفنا أن التذكير والرفقة والمساعدة في مسؤوليات اليوم كلها خطوات ممكن تسهل علينا الاهتمام بصحتنا. شهر أكتوبر هو شهر التوعية بسرطان الثدي، والرسالة الأساسية فيها أو فيه هي الوعي والكشف المبكر ودعم المصابات وأسرهن. الاكتشاف المبكر والعلاج في الوقت المناسب يساعدون شو على تحسين فرص نجاح العلاج. لهذا من المهم أن نعرف التغيرات اللي تستدعي مراجعة الطبيب وما نأجل تقييمها، مثل ظهور كتلة جديدة في الثدي أو تحت الإبط، أو تغيير في شكل الثدي أو حجمه، أو تغيرات في الجلد، أو حتى إفرازات من غير المعتادة من الحلمة. وجود هاي التغيرات ما يعني بالضرورة بالإصابة بسرطان الثدي. الله يعافي الجميع ويعافي السامع، لكن نحتاج تقييما خلينا نقول طبيا. حتى لو الكتلة ما كان فيها ألم لازم يعني نفحص. ومعلومة مهمة، عدم وجود إصابة في العائلة هذا ما يعني أننا نستغني عن الاهتمام والفحص. يعني إما موعد بدء فحوصات الماموغرام وتكرارها، ويعتمد على العمر وعوامل الخطورة والتوصيات الصحية المناسبة لكل امرأة. اسألي طبيبك عن الخطة اللي تناسبك، وإذا لاحظتي تغيرات جديدة لا تتريين موعد الفحص الدوري عشان تراجعين. معرفتك بالشكل الطبيعي لجسمك يساعدك تتنبهين وايد للتغيرات، لكنها ما تستغني أو ما تغني عن الفحوصات اللي مطلوبة منك. وفي أكتوبر الوردي خلونا نهتم بعد بطريقة دعمنا للمصابات، نسأل كيف نقدر نساعدك، نسمع الإجابة. يمكن تحتاج رفقة في موعد أو مساعدة في بيت، أو حتى شخص يسمعها ويحترم خصوصيتها وقراراتها. ولكل امرأة تسمعني، إذا عندك موعد مأجل خذي خطوة اليوم ورتبيه، وإذا عندك سؤال أو خوف اتكلمي مع طبيبتك. يعني المعرفة تساعدك تاخذين قرارك بوضوح. الله يمن على كل مريضة بالشفاء والعافية، ويقوي قلبها ويطمن أهلها عليها يا رب.

0: التسعة.
1: جديد ميني ألبوم للفنانة أميمة طالب بعنوان أميمة تغني وتر.
2: انجرح قلبك عتر.
1: يتضمن 4 أغاني من ألحان وتر.

0: بعيد
1: حاليا على يوتيوب يانكو بلاي أبل ميوزك أنغامي وسبوتيفاي.
0: يا مكمل كل ناقص في سنيني قلت بيني حط من الصمت وتحدى.
1: توزيع روتانا.

0: لايف هاب على خليجية 1009.
1: وصلنا لنهاية برنامجكم اليوم لايف هاب، بدأنا مع القهوة وعرفنا فنيانكم المفضل ومنو ومع منو تحبون تشربون القهوة، وبعدها سمعنا نصايح كبارنا والكلمات اللي ظلت ترافقنا، وختمناها مع أكتوبر الوردي وتذكير إن صحتنا تستاهل نعطيها وقت واهتمام. شكرا لكل من سمعنا وشاركنا اليوم. كنت وياكم أنا اليازي عبيد وعلى إذاعة الخليجية 1009. موعدنا يتجدد غدا من الساعة 2 إلى 5 المساء، وفي أمان الله.

0: الخليجية.
1: وش غير ضاعت علي سيدة الغيب؟
2: تب يا رسالين الدولة الفخر بسلام.
3: لا طاح قدرك من عيونه الخرايق، لا تحسب انه يبيض الوجه طيحة طيحة. ما كل شي لك تطوله يا حمدان، احساسك يوافق بانك تطوله.
4: سألت جفني ليه يا جفن ما تنام، قال اسأل القلب الشقاوي لعله يجاوبك لانه هالايام منظام. سألت قلبي قال الإحساس خله، اسأل زمانك لأنها أسباب الآلام. رحت أسأله شفت الزمن فيه علة، والأسئلة تشبه تفاسير الأحلام، والحلم ما تقدر تفسره كله، وإن الليالي والثقافة والإلمام. أقول لنجوم السماء والأهلة ما ترفع الشاعر محطات الإعلام، ولا الصور على غلاف المجلة ما يرفعه إلا مقامها لياقام. في موقف ما كل رجل يحله، والصحف لو جفت ما جفن الأقلام. سمع قلوب الحاسدين المغلة، وأنا قبل عامين ولا قبل عام. والشعر سيف لا تضايقت أسله، أركب الفكرة على حسب الإلهام، وخاف من بيت يجي فيها زلة، والأرض ضاقت كره والعالم أقسام، والكل قسم بين الأقسام ملة. ولا صار وضع الناس في كل الأيام بين المجامل والحياة المملة، ودي أكون دولة دون حكام، الحب يحكمها وهي مستقلة. ما أحب أبدي راي أو أخذ أحكام قبل اطلع على جميع الأدلة. سياسة المتسيد القائد العام اللي يقدره الزمان بسجله، أبوي عون الجار وضعاف الأيتام، اللي يفزلهم ليوها في محله. الله يعز اللي يعزون الإسلام، والله يذل اللي يحب المذلة.
0: أشعار فزاع على الخليجية. واحد
5: صفر

0: صوت بلا صورة.
1: أطلقنا في مؤسسة دبي للمساهمات المجتمعية جود منصتنا الرقمية بهدف جعل المشاركة المجتمعية أكثر سهولة، وفتحنا المجال أمام الأفراد والشركات والمؤسسات المساهمة وصناعة أثر إيجابي في المجتمع. المنصة تجمع مختلف مسارات المساهمة في مكان واحد.
2: في الدورة الثالثة تركيزنا بشكل أكبر على الذكاء الاصطناعي المساعد انسجاماً مع التوجهات الحكومية لبرنامج تصفير البيروقراطية لهذه الدورة، واللي تنقلنا إلى مرحلة أكثر تقدم في إعادة تصميم الخدمات والعمليات وتصفير التعقيدات.
3: مجدداً تنال دبي ودولة الإمارات ثقة العالم وثقة كبرى المنظمات الرياضية الدولية باستضافة أبرز الأحداث والبطولات العالمية، ويتبقى نحو 50 يوماً فقط على انطلاق بطولة دبي T100 للترايثلون.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
4: موجز لأهم وآخر الأنباء من مركز الأخبار، أهلا بكم. أكدت دولة الإمارات أنها تتابع الواقع التي تعرضت لها رحلة شركة فلاي دبي رقم FZ1073 المتجهة من مطار دبي الدولي إلى تل أبيب، والتي تم تحويل مسارها وهبطت بسلام في مطار تبوك بالمملكة العربية السعودية الشقيقة. حدد رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي تاريخ 30 من يونيو 2027 مهلة جديدة لإنهاء ملف حصر سلاح المجموعات المسلحة بيد الدولة، في إعلان جاء غداة انتهاء مهمة التحالف الدولي بقيادة واشنطن لمحاربة تنظيم داعش. أعلنت الأمم المتحدة مقتل 10 مدنيين على الأقل في غارات جوية اليوم في أفغانستان، مؤكدة حصيلة أعلنتها حكومة طالبان، فيما قالت باكستان إنها استهدفت مسلحين. قال رئيس بلدية العاصمة الأوكرانية إن طائرتين مسيرتين روسيتين أصابتا جسرا رئيسيا يربط بين شرق كييف وغربها اليوم. تدخل بنغلاديش شهر أكتوبر وسط تفشي متصاعد لحمى الضنك بعد أن سجل سبتمبر أعلى حصيلة وفيات مرتبطة بالمرض هذا العام، وسط تحذيرات الخبراء من أن الأحوال الجوية ربما تساهم في اتساع نطاق العدوى، مما يزيد الضغط على المستشفيات التي تكافح بالفعل أسوأ تفشي للحصبة في العالم. قال المعهد الوطني للصحة العامة والبيئة في هولندا اليوم إن 4 أشخاص آخرين توفوا في هولندا جراء إصابتهم بفيروس غرب النيل خلال الأسابيع القليلة الماضية، وذلك عقب ارتفاع عدد الحالات في أوروبا. في أمان الله.
0: الأخبار من شبكة ARN.
5: واحد صفر صفر تسعة.
6: الجو جوكم.

0: الساعة 5 العصر في استديوهات الخليجية 1009.
1: اربح حتى 40,000 درهم مع ويو للأفراد عند دفع الرسوم الدراسية ببطاقتك، الخصم أو الائتمان. حمل تطبيق ويو للأفراد اليوم، تطبق الشروط والأحكام.
0: وين وصلنا؟ على الخليجية 1009.
2: قربنا لعطلة نهاية الأسبوع، ونقول مساء الخير والسعادة لكل مستمعينا وكل من انضم للتواصل والمتابعة في هذه اللحظات ومن خلال انطلاقة وين وصلنا. مساك الله بالخير سعد.
3: مساء النور يا مريم، ومساء الخير لكل مستمعينا المتواصلين على الخليجية على 1009، وإن شاء الله يومكم سعيد. وأيضا كذلك من خلال لقائنا إن شاء الله بنكون في مجموعة من الموضوعات وإضافة لمشاركاتكم ومداخلاتكم.
2: نعم، نوجه التحيات المسائية لكل متابعينا وين ما تكونون، نقولكم درب السلامة وإن شاء الله توصلون لوجهاتكم بالسلامة. عبير النمر مستمعتنا الدائمة واللي تحرص على دائما المشاركة برسائلها النصية، تقول مساء الخيرات والمسرات يا سعد ومريم. تقول أساس طمأنينة قلبك أن تعرف أن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. حلو الواحد يكون عنده إيمان وثقة برب العالمين وبالقضاء والقدر دائما وأبدا. سعد، ننطلق مع المستمعين إلى موضوعنا الأول وفقرتنا
3: الأولى
0: بالعربي.
3: طيب، سؤالنا اليوم لمستمعينا من خلال تواصلكم عبر السمس على 4000 دوت صالات وعلى الخليجية ومن خلال مسجاتكم.
2: إذن من خلال وسائل التواصل المختلفة نستقبل مشاركاتكم ورسائلكم. واليوم عدنا في فقرة بالعربي، أول شيء نوضح لكم الفقرة تأتيكم بطريقتين، تكون عندنا كلمات أو كلمتين خلنا نقول بشكل يعني كما هو متعارف عليه. أحيانا تكون عندنا كلمتين أو أكثر من كلمتين، يمكن بعض الناس شوية يتلخبطون في وين يستخدمون هالكلمة وفي أي موقف يستخدمون الكلمة الثانية. وأيضا نتكلم عن بعض الكلمات اللي نسمعها، هي كلمات في باللغة العربية الفصيحة وكذلك باللهجة الإماراتية، ولكن بعض الناس يمكن ناسين أو يمكن ما يعرفون معاني هذه الكلمات، ونحن هنا عشان نوضح بعض هذه المسائل خصوصا فيما يتعلق باللغة العربية، اللغة الأجمل في العالم. سعد، شو عدنا اليوم؟
3: اليوم نسأل مستمعين ومن خلال تواصلهم عبر السمس على 4000، أيهما أقوى في حياتك، البصر أم البصيرة؟ يعني بنتناول الكلمتين في فقرتنا بالعربي، أيهما تحس أن أنت دائما، يعني لأن البصيرة هي مرتبطة بإحساس الإنسان، حتى بعاطفة الإنسان، يعني حتى في عاطفة الأمومة، حتى في عاطفة الأبوة، حتى ما بين الأزواج، أنت دائما عندك إحساس، وهذا الإحساس ربما يكون دليل الإنسان. والبصر هو يعني رؤية الإنسان للواقع في حياته.
2: يعني هل أنت إنسان حسي ولا بصري؟
3: هي بالضبط.
2: هل أنت تشوف نفسك إنسان حسي ولا بصري؟ هذا هو سؤالنا على رقم الاسمس 4000، فنستقبل مشاركاتكم وكذلك من خلال وسائل التواصل الأخرى. بالتأكيد كل واحد فينا عنده جانب حسي وجانب بصري، ولكن تشوف هذا الجانب يطغى على الجانب الآخر، أو خلنا نقول يمكن النسبة تكون أكبر في هذا الجانب أكثر من الجانب الآخر. إذن هل أنت إنسان حسي أو بصري؟ ومثل ما قال سعد، هل البصر أو البصيرة أيهما أقوى بالنسبة لكل واحد منكم؟
3: إذن انطلق لقائنا ونشوف مسجداتكم عن طريق السمس على 4000 دوت صالات وعلى الخليجية على 1009 في لقاء يجمعنا.
2: إذن تحية مسائية لكل متابعينا، ومحطات غنائية رائعة بنسمعها وياكم خلال هذه الساعة، والانطلاقة بصوت الفنان ماجد المهندس. تحية لك يا عبير، مشاركة صاروخية بنقراها بعد شوي.

0: هو الخليج على الخليجية.
1: وزيارة سريعة لسمة العواصم الخليجية بنتعرف من خلالها على درجات الحرارة، وبدايتنا من دبي وعاصمتنا أبوظبي، ودرجات الحرارة فيها 29 39 المنامة 32 35 الدوحة 30 39 وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 28 34 أما الكويت 30 36 وأخيرا الرياض 26 40.
0: هو الخليج على الخليجية بالعربي.
2: مساكم خير وسعادة، واليوم حبينا نبدأ برنامجنا بفقرة بالعربي، وكم نحن نعتز بلغتنا العربية، ولكل ما يعني اتعمقنا فيها نحس ان نحن بعدنا يعني على الساحل مثل ما يقولون، نبغى نغوص ونبحر في هذه اللغة اكثر واكثر. اليوم حبينا نتكلم عن شيئين، كلمتين يمكن تستخدم هالكلمات في بعض، خلنا نقول في وصف بعض الأمور أو في بعض المواقف، واليوم حابين نوضح الفرق بين هالكلمتين، ولكن حابين نستهل برنامجنا بهذا السؤال.
3: إذن يا ترى هل تتبع دائما الأشياء اللي تراها بعينك ما بين البصر والبصيرة ومن خلال تواصل مستمعينا؟ يا ترى هل يعني أنت دائما تتبع إحساسك أم تتبع الشيء اللي تشوفه بعينك؟ يعني تقول أن نحن نعرف أن بنفسر بعد شو البصر والبصيرة، لكن هل تتبع دائما إحساسك أم ما تراه بعينك؟
2: نعم، لأن بعض الناس يمكن يقولون والله نحن ما نصدق الشيء إلا يوم نشوفه بعيوننا، وبعض الناس يقول لك والله أنا حاس أن هذا الموضوع فيه، أن حاس أن هذا الموضوع ممكن يكون خير أو شر لي، فهذا الحدس والشيء اللي موجود داخل الإنسان ممكن يعني يكون طاغي على تفكير الإنسان نفسه. خلنا نشوف مشاركات ورسائل مستمعينا.
3: عبير تقول حسب، ولكن أحس أو تقول تحس أن هي إنسانة حسية أكثر. عبد الناصر
2: أبو علي مساك الله بالنور، رسالة جميلة، يقول هل أنا حسي أم بصري؟ يقول أنا أرى الجمال بعيني وألمس أثره بروحي.
3: شكرا لك يا عبد الناصر، عبارة جميلة جدا، ويعني الآن هو الأقرب إلى سؤالنا، لأن يعني خصوصا نحن أشياء نراها أمس تكلمنا في الطبيعة، فأحيانا أنت تشوف يعني أحيانا تحس في هذا الشيء، حتى إحساسك بالطبيعة يختلف، حتى النظر إلى الطبيعة يختلف. أمل تقول مساء السعادة والحياة الحلوة اللي دائما تبقى أجمل، تقول فضل الله البصيرة حسية ودائما يعني الله ينور البصر والبصيرة، و بالتالي يعني تتبع إحساسها أكثر مما يعني ما تراه بعينها. طيب نشوف المزيد من مسيداتكم من خلال تواصلكم عبر الاسمس على 4000 دوت اتصالات، ومن خلال تواصل مستمعينا. هل إذا يعني أنت أحيانا تنظر للأمور بعينك أم بإحساسك؟
2: إذن على رقم الاسمس 4000 نستقبل مشاركاتكم أيضا من خلال تطبيق X at الخليجية 1009 أو التطبيق الخاص بالخليجية. هل تتبع حسك أم بصرك؟ بصرك أم حسك؟

0: على الخليجية.
1: تعال حاكمني وللأمر تصحيح، مرات لعيونك ومرة لعيني، بيني وبينك عادي يقوم وطيح، وقدام غيرك لا تحاول سنيني، روحي مسا ساكن ويلعب به الريح، لين انفلت حبلي وهو في يديني، كيف أتحلى بالصبر والصبر ميح، يا ليت لي مخرج عن الحال تيني، الجرح بكاني وأنا ودي يصيح، يا حامل الأثقال نظرتك فيني.
0: أشعار على الخليجية.
2: مرحبا، أنا عهود.
3: وأنا عبد الله. تواجدنا اليوم في محطة ريلايز في دبي لقطارات الاتحاد،
2: وعشنا التجربة الحية فيها.
3: تابعوا فيديو قطارات الاتحاد بمناسبة الإطلاق الرسمي للشبكة
2: على حسابنا في انستغرام @الخليجية 1009.
4: هل أنتم مستعدون لخوض رحلات فوق الخيال بأميال؟ مع بطاقات ماريوت بونفوي فيزا من مصرف أبوظبي الإسلامي يمكنكم الحصول على نقاط ماريوت بونفوي واستبدالها للإقامة في أكثر من 9100 فندق حول العالم، ضمن أكثر من 30 علامة فندقية مميزة لفترة محدودة. احصلوا على ما يصل إلى 200,000 نقطة ترحيبية من ماريوت بونفوي. يسري العرض حتى 30 نوفمبر 2026. تقدموا بطلبكم اليوم عبر adib.ae/mariot. تطبق الشروط والأحكام.
5: إذن في فقرة بالعربي اللي بدينا فيها برنامجنا اليوم نتكلم عن البصر والبصيرة. بعد شوي بننتقل إياكم إلى تفاصيل هذا الموضوع، ولكن خبرونا أنتم مستمعين، هل أنتم من الأشخاص اللي حسهم يطغى على بصرهم، ولا العكس؟ هل أنت مع البصر أو البصيرة؟

0: بالعربي.
1: إذن لازلنا متواصلين من خلال تواصل مستمعينا وما بين البصر والبصيرة. طبعا البصر هو رؤية الظاهر بالعين المجرد للأشياء المادية في حياتنا. أحيانا نرى الأشياء ولكن البصيرة هي دائما أن تشعر بالشيء, أن تشعر بالشيء حسي, هو أن تشعر بجمال وروعة وعمق هذا الشيء في حياتنا. ولذلك دائما ما بين البصر والبصيرة هناك أشياء من أجمل الأشياء يمكن أن نراها, ولكن هناك أشياء نحبها. فبالتالي البصر هو رؤية الشيء الجميل, البصيرة هي أن تدرك جوهر هذا الشيء أو الجمال الداخلي في هذا الشيء أو إحساسك بهذا الشيء اللي هو أبعد من البصر, وبالتالي هذا هو الفرق فيما بينهم.
2: نعم جميل, وأجمل من ذلك سعد أن يكون هناك توازن لدى الإنسان بين البصر والبصيرة. دائما ما يعتمد على حاسة واحدة وما يعتمد على شيء واحد, حتى الشيء يوم يشوفه قدامه لازم يتحقق من هذا الشيء, هل إذا كان صحيح ولا لا, هل يشوف الجانب, خلنا نقول زاوية معينة من الشيء اللي شافه. في بعض الأحيان الواحد يحكم على الموقف من رؤيته للشيء, وقالك والله أنا شفت هذا الشيء بعيني. أنت شفت الشيء بعينك أو نتيجة هذا الشيء, ولكن ما شفت أساس الشيء, سواء كانت مشكلة, مسألة معينة أو موقف معين. في بعض الأحيان الواحد يحكم على المواقف من نظرة واحدة, ولكن لازم تكون نظرتكم شاملة وتكون نظرتكم يعني أكثر اتساعا لمختلف الأشياء اللي تشوفونها في هذه الحياة.
1: ننتقل إذن إلى موضوعنا التالي, ومن خلال تواصل مستمعينا ومن خلال تواصلكم عبر 4000 VS.
2: اليوم في في اس نتكلم عن موضوع يعني ما نستغنى عنه نهائيا, التسوق بين الشراء أونلاين أو أنك تروح إلى المتجر لشراء المنتج أو السلعة اللي حاب تشتريها, أيا كانت هذه السلعة وأيا كان هذا المنتج. أنا مع الشراء أونلاين. سعد أنت؟
1: أنا مع الشراء مباشرة من المحل, لأن إحنا يعني أكيد أن في أسباب ونشوف آراء مستمعينا.
2: إنزين, بعض الناس يمكن يتفقون معاي وبعض الناس يمكن يتفقون معاك أنت, ويمكن لو سألت المستمعين هذا السؤال, طرحت عليهم هذا السؤال قبل سنين طويلة, أتوقع أغلب الإجابات بتكون لا, أنهم يروحون المتجر ويتسوقون من المتجر نفسه بعد ما يشوفون البضاعة ويتفحصونها ويشوفون إذا كانت مناسبة ولا لا. ولكن الحين مع خلنا نقول التطور اللي نعيشه في هذه الأيام, قد تكون وجهة النظر مختلفة. أنا ما أقول دوروا بصفي, ولكن أباكم تخبرونا عن وجهة نظركم أنتم مستمعين الشخصية.
1: أنا أشوف أن تشتري مباشرة من محل, ليش؟ لأن تشوف الشيء, يعني تشوف هل هو فعلا بنفس المواصفات. احيانا ممكن يكون في الاونلاين يكون هناك مواصفات اخرى غير يعني, او المواصفات انت ما تقدرها حتى كمقاسات او غيرها. فلذلك افضل الشراء مباشره من المحل. ونشوف مستمعينا, هل مع مريم الشراء تفضل اكثر اونلاين ام مع رايي بان افضل الشراء مباشره من المحل؟
2: وبالنسبه لي انا اشوف الشراء اونلاين افضل, لان الواحد يختصر الدرب أنه يحصل موقف, ما يحصل موقف في المول مثلاً, يعني البضاعة تيه لين بيته, فالموضوع أصبح سهل جداً, وممكن الواحد يعني يتسوق أونلاين بكل سهولة. إذن هل أنتم مع التسوق أونلاين ولا أنكم تروحون للمتجر بنفسكم تتفحصون المنتج تجربونه وبعد ذلك إذا اقتنعتوا فيه تشترونه؟ إذن على رقم الاسمس 4000 نستقبل مشاركاتكم, وكذلك من خلال وسائل التواصل الأخرى حاليا, وما تكون وجهتكم حتى لو رايحين المول, خلونا نتعرف ياكم على طرقات دبي الرئيسية وحركة السير فيها.
0: حركة السير على الخليجية
3: برعاية جزيرة ياس.
2: نقول درب السلامة وين ما تكون وجهتكم, وإلى طرقات دبي الرئيسية وحركة السير فيها. عندنا شارع الشيخ زايد يشهد ازدحام وكثافة في المركبات تقريبا من أمام مدخل مدينة دبي للإنترنت بالاتجاه إلى ديرة. أيضا عندنا شارع حصة وشارع مسجين بالاتجاه إلى شارع الخيل, هناك أيضا كثافة في المركبات. وبالنسبة لشارع الخيل هناك كثافة مركبات بالاتجاهين, تبدأ الكثافة من أمام دبي هيلز مول بالاتجاه إلى منطقة غدير الطير. بالانتقال ياكم إلى شارع الاتحاد, حاليا الزحمة تبدأ من جسر القرهود بالاتجاه المؤدي إلى إمارة الشارجة. أيضا عودة إلى شارع الخيل، الزحمة حاليا تبدأ من أمام الجداف مرورا بمعبر الخليج، شارع الرباط المؤدي إلى شارع ند الحمر بالاتجاه إلى إمارة الشارجة، وأخيرا عندنا شارع الشيخ محمد بن زايد، الزحمة تبدأ من تقاطع الورقة الأولى أيضا بالاتجاه المؤدي إلى إمارة الشارجة. دائما نتمنى لكم السلامة، وعشان تعرفون آخر أخبار ومستجدات حركة السير في شوارع دبي تابعوا برامج الخليجية 1009.
4: وادعوا ملل عطلة منتصف الفصل مع إجازة الأطفال مجانا في جزيرة ياس، احجزوا الآن عبر yasisland.com.
2: بما نتكلم عن التسوق، خبرونا آخر عملية شراء هل كانت أونلاين ولا رحتوا المحل واشتريتوا المنتج؟ يا مساء الخير والسعادة.

0: بودكاست استكانة.
1: صراحة أنا ما عاني من شيء، لكن ذبحوني اللي حواليني، خاصة في الجمعات العائلية. يا فلانة معقول أنت وصلتي للأربعين وبعدش ما سويتي؟ فهي حليلة تتوقع أنها إذا ما سوت هذه الحقنة ولا سوت هذا الإجراء معناته أنها فاتها القطار ولأنها متخلفة. قمتوا تشوفون الحين هجرة الفيلر، أنا ما أبغى أخوف الناس من الفيلر، لكن قمنا نشوف هجرة الفيلر، فيلر ينحقن حوالي العين بعد فترة واصل لي نص الخد. حالات كثيرة كي دكتور أنا كاره هذه البقع عندي، يوم أشوف مثلا ما أنت كلف أنت، نعم في تباين في اللون، في إسمرار حول منطقة الفم، هذه جيناتنا، هذه بشراتنا، وحدة توها طالعة من الولادة متعقدة من الاسترتش ماركس، تشققات الجلد خاصة البيضة، هاي حالة طبيعية فسيولوجية، بعد كل حالات ولادة ممكن يصير تمدد في الجلد، يقول لا أنا كاره الدكتور جسمي، فهذه لابد من التوجيه لها.
0: يمكنكم متابعة بودكاست استكانة مع الإعلامي عبد الله سالم على جميع المنصات الرقمية المفضلة لديكم.
2: ضيف الحلقة الدكتور أنور الحمادي، استشاري أمراض جلدية.
3: 1-0-1-0-0-9
4: الساعة 7:07.
5: الكوفي؟
6: هي طلبت وبيوصلك الساعة 7:07.
7: A few moments later.
8: ما أدري وين أصير اليوم.
9: الحين عندك كل هالجمال في 7 إمارات وما تعرف وين تصير؟
0: 707 مع عهود وعبد الله من الاثنين لين الجمعة من 7 لين 10 الصبح
10: بالتعاون مع جزيرة.

0: VS VS ومن خلال هذه الفقرة هتكون عندنا وجهات نظر مختلفة ونشوف مستمعينا هل هم معايا مع وجهة نظري أنا ولا مع الزميل سعد. اليوم نتكلم عن التسوق عبر الإنترنت، يعني عبر التطبيقات أو مواقع المتاجر الإلكترونية، أو تفضلون عملية التسوق الاعتيادية، يعني تروحون المحل أو المول وتشترون المنتج حضوريا وفيزيائيا مثل ما يقولون. سعد، وجهة نظرك؟
1: أنا وجهة نظري أن الشراء المباشر يتيح يعني للإنسان دائما أن أنت تشوف المنتج، تشوف المقاييس، تشوف الألوان، يعني على طبيعتها أحيانا بالصورة ما تكون يعني بالوضوح المطلوب، وبالتالي أيضا الاستلام الفوري أنك تحصل على المنتج في نفس اللحظة، ما تنتظر الشحن والتوصيل، سهولة الاسترجاع الفوري واسترداد النقود يكون أسهل وأسرع، وكذلك أيضا أنت ممكن تسأل بشكل مباشر عن المنتج، عن التفاصيل قبل ما تشتري المنتج.
0: يعني في حال اقتنعتوا بإجابة سعد، دوروا مع سعد وخبرونا إذا أنتم من الناس اللي تحبون تروحون المتجر وتتسوقون حضوريا، أو إذا حابين أنكم توقفون بصفي. نخبركم بأن من أهم إيجابيات التسوق الإلكتروني أنه يتيح الشراء في أي وقت، يعني موجودين 24 ساعة ومن أي مكان، ما تتقيدون بساعات عمل المتاجر التقليدية. كذلك مثل ما ذكرنا في بداية البرنامج، توفرون الوقت والجهد ويجنبكم الموضوع يعني الدخول في خلنا نقول متاهات الازدحام المروري، أو تتريون دوركم إذا حابين تدفعون مثلا الفاتورة. كذلك الكثير من المواقع تقدم عروض بين فترة وفترة، وتقدم خصومات بسبب انخفاض التكلفة التشغيلية مقارنة بالمتاجر الفعلية. كذلك بالنسبة للناس اللي ممكن يكون عندهم تردد أو تخوف في مدى جودة المنتج، ممكن تشوفون تقييمات العملاء، الناس اللي اشتروا نفس المنتج سابقا، ممكن تقرون تجاربهم أو كذلك الملاحظات اللي حاطينها وتقييمهم لهذا المنتج، وبالتالي ممكن تعطيكم يعني هذه التقييمات فكرة إذا حابين تشترون المنتج تشجعتوا لشراءه ولا لا. إذن على رقم الاسمس 4000 نستقبل مشاركاتكم، وكذلك من خلال وسائل التواصل الأخرى.
1: بانتظار إذا مسجاتكم نشوف منو مع رأيي الشراء بشكل مباشر، ومنو مع رأي مريم، مع أسماءكم عن طريق الاسمس على 4000 دوت صالات وعلى الخليجية.
0: إذن بنشوف المشاركات كلها، وصلتنا بعض المشاركات، يمكن البعض معايا والبعض مع سعد، ولكن نحن بناخذ الإجابات كلها وبنشوف كم واحد وكفة منوه بترجح. هل كفة الشراء عبر، طبعا نتكلم عن التسوق عبر الانترنت، او التسوق عمليه التسوق الاعتياديه اللي هي انكم تحضرون تتواجدون في المتجر نفسه وتشترون المنتج. اذا على رقم الاسمس 4000 نستقبل مشاركاتكم، وكذلك من خلال وسائل التواصل الاخرى. مساكم خير وسعاده.

0: الخليجية.
1: أنا شاعر مميز في حياتي،
2: شاعر وحب الفزع وقلبي فزوع،
1: وأنا شاعر يجرب ريح المطر في كل ديرة.
3: لأن الحياة بلا مشاعر، الحياة بلا مشاعر خجولة.
4: أحيانا أفكر وأفكر وأفكر، إلى متى عزمي بالأشواق جامح مدام باب المغفرة ما تسكر؟ تعال وارسل لي خيالي ملامح، لو الحياة بطولها طعم سكر ما كان أحس بذنب غيري وسامح. هذا كلامي لو مزاجي تعكر، وخيل الهجر بين الحنايا ترامح. هذا كلامي لو مزاجي تعكر، وخيل الهجر بين الحنايا ترامح. أقولها للي في حبي تنكر، أسامحه ولا يعرف التسامح. اطمح تراضيني يا زين وتذكر، إن عاشقك لرضاك يا زين طامح. لا تصير مالح في الهجر وانت سكر، سامح ما فيها جمل من اللي يسامح، سامح ما فيها جمل من اللي يسامح.

0: 1-0-09.
1: الجو جوكم على الخليجية 1-0-09.
2: جديد ميني ألبوم للفنانة أميمة طالب بعنوان أميمة تغني وتر.
3: انجرح قلبك عتر.
2: يتضمن 4 أغاني من ألحان وتر.

0: ببعيد
1: حاليا على يوتيوب يانجو بلاي ابل ميوزك انغامي وسبوتيفاي
0: يا مكمل كل ناقص في سنيني قلت بيني حط بالصمت وتحدى
1: توزيع روتانا
2: 1-0-1-0-0-9
3: إذن فقرة في أس اليوم نتكلم عن التسوق. تتسوقون المنتج؟ هل تفضلون التسوق عبر الإنترنت، التسوق أونلاين، أو تفضلون عملية التسوق الاعتيادية؟ تتعنون المحل وتروحون وتتفحصون المنتج وبعد ذلك تشترونه. أنتم مع أي طريقة؟ على رقم الـ SMS 4000 نستقبل مشاركاتكم وكذلك وسائل التواصل الأخرى.

0: صوتٌ بلا صورة.
1: أطلقنا في مؤسسة دبي للمساهمات المجتمعية جهود منصتنا الرقمية بهدف جعل المشاركة المجتمعية أكثر سهولة، وفتحنا المجال أمام الأفراد والشركات والمؤسسات المساهمة وصناعة أثر إيجابي في المجتمع. المنصة تجمع مختلف مسارات المساهمة في مكان واحد.
2: في الدورة الثالثة تركيزنا بشكل أكبر على الذكاء الاصطناعي المساعد انسجاماً مع التوجهات الحكومية لبرنامج تصفير البيروقراطية لهذه الدورة، واللي تنقلنا إلى مرحلة أكثر تقدم في إعادة تصميم الخدمات والعمليات وتصفير التعقيدات.
3: مجدداً تنال دبي ودولة الإمارات ثقة العالم وثقة كبرى المنظمات الرياضية الدولية باستضافة أبرز الأحداث والبطولات العالمية، ويتبقى نحو 50 يوماً فقط على انطلاق بطولة دبي T100 للترايثلون.
0: صوت بلا صورة. الأخبار من شبكة ARN.
4: أمام محمد بن راشد 15 مفتشا قضائيا يؤدون اليمين القانونية. منصور بن زايد يستقبل وزير العدل الأردني. تكريم الجهات الفائزة بجوائز تعهد تسريع تحقيق الهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة.
0: نشرة الأخبار آخر الأنباء العربية والعالمية مباشرة من شبكة ARN.
4: طابت أوقاتكم وأهلا بكم إلى نشرة الأخبار، في تقديمها صفاء رزق. أمام صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، وبحضور سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية رئيس المجلس القضائي في دبي، أدى 15 مفتشا قضائيا في دبي اليمين القانونية اليوم، مؤكدين التزامهم بأداء مهامهم بكل أمانة ونزاهة وإخلاص واحترام القوانين والتشريعات النافذة. وهنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم المفتشين الجدد متمنيا لهما التوفيق والنجاح في أداء مهامهم ومسؤولياتهم، ومؤكدا أهمية الدور الذي يطلع به التفتيش القضائي في دعم كفاءة المنظومة القضائية وترسيخ مبادئ النزاهة والعدل وسيادة القانون. كما أكد سموه أن تطوير العمل القضائي ركيزة أساسية في مسيرة دبي نحو المستقبل، بما يضمن صون الحقوق وترسيخ العدالة وسيادة القانون، ويعزز مكانة الإمارة نموذجا عالميا في كفاءة العمل القضائي وسرعة وفعالية إنفاذ العدالة. من جانبهم أعرب المفتشون القضائيون عن اعتزازهم بالثقة الممنوحة لهم، مؤكدين التزامهم بأداء مسؤولياتهم بكل أمانة وإخلاص والعمل وفق أعلى المعايير المهنية والقانونية، بما يسهم في الارتقاء بمنظومة العمل القضائي وأداء رسالتهم على الوجه الأمثل. استقبل سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة في أبو ظبي معالي الدكتور بسام التلهواني وزير العدل في المملكة الأردنية الهاشمية. وتم خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين الإمارات والأردن وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات، لا سيما في المجالات القضائية والقانونية، بما يحقق المصالح المشتركة ويعود بالخير والنماء على البلدين والشعبين الشقيقين. أكدت دولة الإمارات أنها تتابع الواقعة التي تعرضت لها رحلة شركة فلاي دبي FZ1073 المتجهة من مطار دبي الدولي إلى تل أبيب، والتي تم تحويل مسارها وهبطت بسلام في مطار تبوك في المملكة العربية السعودية الشقيقة. وأوضحت وزارة الخارجية في بيان لها أن معالي المستشار الدكتور حمد الشمس النائب العام للاتحاد أمر بتشكيل فريق من أعضاء النيابة العامة المختصين للتحقيق في الواقعة للوقوف على ملابساتها وأسبابها، وذلك في ضوء ما أعلنته شركة فلاي دبي بشأن وقوع مشادة داخل قمرة القيادة أثناء الرحلة استدعت تدخل أفراد من طاقم الشركة الموجودين على متن الطائرة لتأمينها. وأكدت الوزارة أن السلطات القضائية في دولة الإمارات تختص بالتحقيق في الواقعة وفقاً للتشريعات النافذة، باعتبار أن الطائرة مسجلة في الدولة وتحمل علمها، بما يترتب عليه سريان أحكام القانون الإماراتي على الجرائم التي ترتكب على متنها ولو وقعت خارج إقليم الدولة. وأشارت الوزارة إلى أن التحقيقات تشمل التحقق من مختلف ملابسات الواقعة ودوافعها ومدى وجود أي ارتباط بنشاط أو غرض إرهابي أو وجود تخطيط أو توجيه مسبق لها. كما أعربت دولة الإمارات عن شكرها وتقديرها للسلطات السعودية، مثمنة تعاونها وتعاملها مع الواقعة. وشددت الوزارة على أهمية الاعتماد على المعلومات والبيانات الصادرة عن المصادر الرسمية وتجنب تداول التكهنات أو المعلومات غير الموثوقة إلى حين استكمال التحقيقات وإعلان النتائج. شكل مؤتمر الأمم المتحدة 15 لمنع الجريمة والعدالة الجنائية الذي استضافته أبوظبي محطة دولية بارزة جمعت وزراء وخبراء وممثلين عن دول العالم لبحث سبل تعزيز التعاون في مواجهة الجرائم الحديثة وفي مقدمتها الاحتيال والجرائم الإلكترونية. العقيد الدكتور أحمد الطنيجي مدير إدارة الدعم الاجتماعي الاتحادي في وزارة الداخلية تحدث لمركز أخبار آرن عن أهمية هذا الحدث ودوره في تبادل الخبرات والمعلومات ودعم تطوير منظومة العدالة الدولية.
5: تشارك وزارة الداخلية في دولة الإمارات العربية المتحدة في أعمال مؤتمر الأمم المتحدة 15 لمنع الجريمة والعدالة الجنائية. هذه المشاركة تأتي إيمانا من وزارة الداخلية بأهمية العمل التكاملي لاستقرار وأمن المجتمعات. اليوم نشاهد أكثر من 5000 مشارك في أعمال هذا المؤتمر العالمي المهم الذي يقام في العاصمة أبوظبي، وهي فرصة حقيقة لتبادل الخبرات والاستفادة من أفضل الممارسات التي تؤدي في النهاية إلى مجتمعات أكثر أمانا واستقرارا وازدهارا.
4: كرم مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين المؤسسات الفائزة بالدورة الأولى من جوائز تعهد تسريع الهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة. حول ذلك تحدثت لمركز أخبار ARN أروى الفلاسي مدير إدارة الشراكات والاتصال في مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين.
6: عقدنا الدورة الأولى من جائزة تعهد تسريع الهدف الخامس، وشهدنا في هذه الدورة على مشاركات مميزة من الجهات الموقعة على التعهد، وتم اختيار 4 مؤسسات وكل جهة تميزت في جانب مختلف. ركزت الجوائز على 4 محاور. عندنا السياسات الداعمة للتوازن بين الجنسين وفازت بها ستاندرد شارتر، وعندنا جائزة تمثيل المرأة في القيادة وفازت بهذه الجائزة أدنى، وعندنا شنايدر إلكتريك فازوا بجائزة المبادرات المؤثرة، وآخر جائزة اللي أطلقناها مع عام الأسرة واللي هي جائزة بيئة العمل الداعمة للأسرة واللي فازوا بها مؤسسة ديلويت.
4: ختاما، نزل الستار على منافسات الدور الأول لبطولة كأس الخليج العربي لكرة القدم خليجي 27 المقامة في جدة بتأهل منتخبات الإمارات قطر السعودية عمان إلى الدور نصف النهائي بعد 12 مباراة شهدت تسجيل 36 هدف بمعدل 3 أهداف في المباراة الواحدة. وقد تصدر منتخب الإمارات ترتيب المجموعة الثانية برصيد 7 نقاط متفوقا بفارق الأهداف على المنتخب القطري الذي جمع الرصيد نفسه، فيما تأهلت عمان ثانية عن المجموعة الأولى برصيد 4 نقاط خلف السعودية الذي حقق العلامة الكاملة وحصد 9 نقاط. إلى هنا مستمعينا الكرام، أصل وإياكم إلى ختام هذه النشرة، في أمان الله.
0: الأخبار من شبكة ARN.
7: ست المساء على ساعة الخليجية.
8: اربح حتى 40,000 درهم مع ويو للأفراد عند دفع الرسوم الدراسية ببطاقتك، الخصم أو الائتمان. حمل تطبيق ويو للأفراد اليوم، تطبق الشروط والأحكام.
7: وين وصلنا على الخليجية 1009؟
9: وين وصلنا؟ ووصلنا في حديثنا عن يا ترى هل تفضل الشراء أونلاين أو مباشرة من المحل؟ عندي أمل تقول أسير يعني وأشوف اللي يناسبني، وتقول أونلاين يعني ممكن الاختيار إني ما أشتري يعني نفس يعني نفس المنتج ولازم أشاور اللي تبيع كذلك. فأحيانا لو ما يناسب البشرة النوعية تكون مزعجة والقطعة تكون في الصورة حلوة لكن في الواقع يعني ما تلامس الروح وما فيها يعني السعادة اللي ممكن تحس فيها، فبالتالي تفضل الشراء من المحل.
10: نعم، عندنا خليفة الحامدي يقول الطريقتين لهم إيجابيات ولهم سلبيات، وممكن نشوف موضوع السعر ونقارن بين الأسعار وبالتالي نحسم الموضوع ويعني نختار الطريقة المناسبة للتسوق والشراء. يمكن بعض المستمعين وصلتنا مشاركاتهم، البعض اكتفى بكتابة أنا مع سعد أو مع مريم، فذكرنا قبل شوي الإيجابيات والسلبيات الخاصة خلنا نقول كل عملية شراء أو خلنا نقول طريقة الشراء سواء كانت أونلاين وكذلك إذا كانت عن طريق التسوق المباشر. ولكن عندي تنويه بسيط وسريع، نتمنى من كل مستمعين خصوصا اللي يحبون يتسوقون أونلاين، صحيح أن عملية التسوق أونلاين بسيطة سريعة سهلة ما تكلفكم، خلنا نقول من ناحية أنكم تروحون المتجر وتشترون المنتج يعني وأنتوا جالسين في البيت ممكن يوصلكم المنتج، ولكن هناك نقطة سلبية للتسوق أونلاين وهو ممكن الواحد لا سمح الله ممكن يتعرض للقرصنة أو تهكير حسابه. عشان كذي نحن دائما نتمنى أنكم تتأكدون جيدا من الموقع أن يكون موقع ثقة ويكون الموقع فعلا موجود على الواقع خلنا نقول وليس موقع مشبوه. نباكم مرة ثانية وثالثة ورابعة تتأكدون من الموقع الإلكتروني نفسه. إذن تحية مسائية نوجهها لكل من انضم للتواصل والمتابعة في هذه اللحظات. سعد، في بعض الأحيان الواحد يتعرض لموقف عند التسوق أونلاين، تعرضت لموقف مثل هذا؟
9: لا ما أعتقد، يمكن من خلال الأونلاين بالعكس تكون الأمور دائما سلسة وسهلة. في بعض المواقف أحيانا ممكن تحصل أسمعها عند البعض، لكن يمكن أحيانا تحصل مواقف أكثر اللي هو يشتري بشكل شبه دائم يعني من الأونلاين.
10: لا أنا بصراحة صارت لي مواقف، بس من المواقف الطريفة اللي صارت لي واحدة من خواتي كانت بتاخذ ترامبولين اللي هي لعبه القفز حق الصغاريه. تخيل اشترت المنتج وتتريح حاطه ايدها على خدها تري المنتج، اخر شيء شو وصلها؟ وصلها كتالوج كتالوج طريقه تركيب الترامبولين وطريقه استخدام الترامبولين، مع انها يعني دفعت مبلغ يعني مو مبلغ كتالوج كان توقعت اياها المنتج ولكن اياها كتالوج.
9: فعلا يعني تحصل احيانا مثل ما ذكر بعض مستمعينا ان احيانا المقاييس مثل ما ذكرتي انه يوصل الكتالوج. مثل اذكر اني قريت موقف لاحد المستمعين ان كان يعني اشترى جدر على اساس انه شيء كبير فوصل لعبه
10: ونفس شيء على فكرة تعرف يعني الحصان الخشبي.
9: يعني أنا شفت يعني الموقف إن كبر يعني تف الإيد تقريبا.
10: أيوة بالضبط.
9: بس أنت تشوف الصورة يعني تتخيل هذا ممكن يعني يأخذ ذبيحة كاملة مثلا.
10: موضوع الحجم موضوع الجودة. أذكر بعد كانت طالبة أختي نفسها ما أدري ليش المقالب كلها تستوي فيها، كانت طالبة حصان خشبي لعبة حق بنتها وصلها بعد نفس الشيء حجم أقل من الشبر أصغر من الشبر. فخبرونا مستمعين إذا صارت لكم مواقف مشابهة.
9: بس هو يكون مكتوب لكن البعض ما ينتبه.
10: أحيانا على فكرة وأحيانا لا.

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته،

0: الخليجية 1009.
1: هو الخليج على الخليجية.
2: وزيارة سريعة لسمى العواصم الخليجية بنتعرف من خلالها على درجات الحرارة، وبدايتنا من دبي وعاصمتنا أبوظبي ودرجات الحرارة فيها 29 39 المنامة 32 35 الدوحة 30 39 وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 28 34 أما الكويت 30 36 وأخيرا الرياض 26 40.
1: هو الخليج على الخليجية.
3: خيول الأفكار في ميدان الأدب، خطها فارس العرب
0: على الخليجية.
4: يا طول احتسافي يا حزني والكدر، قالوا الصبر الكافي وين يفيد الصبر، وش حيلة اللي لافي على غوص الغزر من فارق الأولافي، غايص موي البحر لو من عذلني شافي، أخدوده والنحر إن كان سوى صافي، وعن لومته يعذر قفى عني وطافي، ربي البيد ونفر ربي البيد ونفر، يا رب يا لطافي غثني ضاق المفر، أصارع المدافي وابكي دمعي حمر، أقبل عرب لشرافي، شربي الصافي كدر عيني الهم ذرافي تجري صبح العصر.
3: أشعار في القمة
1: على الخليجية
3: من فارس الحكمة.
0: أروع الإيقاعات الخليجية على دانة الأثير.
5: دانة
6: خبر عاجل، شخص اشترى ذهب بدرهم واحد.
7: درهم واحد بس؟
6: ايه انا.
7: كيف يعني؟
6: ويا تطبيق او جولد اقدر استثمر وادخر واحقق عوايد وحتى استبدل رصيدي بذهب وفضة فعليين، وكل هذا يبدأ من

0: رقم واحد بس
1: من صدقك؟
0: ومع بطاقة أو جولد ماستر كارد أقدر أستخدم قيمة رصيدي للبترول والتسوق والمطاعم وأكثر. حاصل على شهادة ISO ومتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية ومقتنياتك مؤمنة. حمل تطبيق أو جولد اليوم. تطبيق أو جولد متاح للتحميل عبر جوجل بلاي وأب ستور. تطبيق واحد، عالم واحد.
2: يا هلا ومرحبا بكل من انضم للتواصل والمتابعة في هذه اللحظات ومن خلال ساعتنا الثانية. من وين وصلنا؟ وصلنا هالمرة إلى التسوق أونلاين. أحياناً نواجه بعض المواقف والقصص اللي تصير لنا أثناء التسوق أونلاين، فخبرونا باختصار ما هي أبرز المواقف. قد تكون مواقف مضحكة، مواقف كوميدية صارت لكم مع التسوق عبر الإنترنت.

0: وين وصلنا على الخارجية 1009.
1: كل الأشياء الموجودة في حياتنا حتى الأمور اللي تسهل علينا حياتنا فيها جوانب إيجابية وفيها جوانب سلبية، ولكن نحن دايما نقول الواحد لازم يتحذر قبل ما يقدم على أي خطوة، خصوصا فيما يتعلق بالمسائل الشرائية وبالتحديد عبر الإنترنت، تجنبا للتعرض لتهكير الحساب أو لا سمح الله أنك تدخل موقع مشبوه أو غير صحيح، وبالتالي ممكن تخسر أموالك. وصلتنا مجموعة من المشاركات ومجموعة من القصص والمواقف اللي صارت مع مستمعينا سابقا مع عملية التسوق عبر الإنترنت.
2: عندي عبير تقول حاليا أونلاين، لأن تقول عندي شوية صعوبة يعني في يعني حصل وقت أني أسير المول، وكذلك أيضا نشوف المزيد من مسجاتكم.
1: تقول مستمعتنا سلام الكتبي، طلبت مرة منتج ودفعت سعره وصلني تستر.
2: ترى على فكرة
1: لا ما تخيل
2: لا أحيانا التستر يكون يعني تصنيع التستر يمكن أحيانا ما أعرف، بس أحيانا يعني سمعت أن التستر يكون أفضل يعني مثلا في العطور تركيزه
1: صحيح في بعض الاحيان صح
2: تركيزه اكبر
1: صح.
2: يعني على اساس انه تستر يعني في النهاية،
1: وان شاء الله عاد كان سلامه كانت تستر جيد يعني، بس مو بالريحه يعني توديك ورا.
2: زين عندي امل. تقول نعم الثقه. تقول بنت اختي تصير المحلات اللي عندنا وبعدين تطلب اونلاين من نفس المحل ولكن بطريقة أخرى، يعني بنص السعر أحيانا أو بسعر أقل. يعني
1: عبير تقول مرة زوجي اشترى لعبة حصان كهربائي لبنتي، يقول تخيل يعني كيف وصلهم، يقول وصلنا بالون قابل للنفخ ولكن بشكل حصان.
2: تخيلي
1: نفاخة يعني.
2: ترى هو أحيانا انت على فكرة هو ممكن يكون مكتوب بس أنت ما تركز في التفاصيل، تكون مكتوب خط صغير بعد
1: خط كبر النملة.
2: بالضبط
1: هاي المشكلة.
2: عندك بعد أيضا إن شاء الله، شكرا لك، نهاية رقمك 30. عبير شكرا لك، تقول مرة طلبت أدراج تنحط على المكتب وصلتني أدراج ولكن بحجم كف اليد.
1: هذه المقالب اللي ما نتمناها لأي إنسان. إذن عشان نرجع ونقول لازم تتأكدون جيدا من يعني صحة الموقع الإلكتروني، وتتأكدون من نقول شوية اجتهدوا أكثر، شوفوا كومنتات أو آراء وملاحظات اللي اشتروا قبلكم هذا المنتج، ومن خلال هذه الملاحظات والآراء ممكن تكون عندكم نبذة خلنا نقول عن هذا المنتج، تقدمون على شراءه ولا خلاص تتراجعون.
2: يعني أعتقد اللي سمعونا اليوم الكل بيقرأ يعني أدق التفاصيل الخاصة بالمنتجات اللي بيشتريها طبعا ومقاساتها، لأنني أشوف أن الأغلب على موضوع المقاسات.
1: أنزين سعد، نحن يوم نبغى نعرف أحوال الإنسان نقول له إيش حالك، ولكن إذا سألت كيف حالتك النفسية في هذه اللحظة تحديدا، وين ما تكون، سواء تسوق سيارتك في البيت، طالع حاليا تتمشى على البحر مثلا، عندك مشوار معين، وين ما تكون تسمعنا حاليا، سؤالنا في هذه اللحظة تحديدا ما هي حالتك النفسية، خلنا نقول ما هي حالتك النفسية.
2: زين على الاسمس على 4000 دوت صلات وعبر التطبيق الخليجي نشوف آراء مستمعينها. كيف نقيسها مريم؟ نقيسها بالنسبة
1: يعني كلمة لا كل نبغى كلمة توصف حالتك النفسية حاليا. حلو. بس في هذه اللحظة تحديدا، ما نبغاك تقيس الموضوع على حياتك من الصباح إلى هذا الوقت، ولكن في هذه اللحظة وفي هذه خلنا نقول في هذه الأثناء ما هي حالتك النفسية؟
2: إذن مع
1: كلمة هي مجرد كلمة تختصر الموضوع كله،
2: يعني one words only.
1: وين وورد
2: مبورد
1: أو يمكن تكون أكثر من كلمة.
2: أنا كل
1: صحيح
2: كل الكلمات عندي لازم فيها آخر شيء إس، يمكن لأن أول اسمي إس، ممكن
1: بداية اسمك فتبحث عن النهايات اللي فيها إس.
2: يكون بين قوسين اللي. بين إس لحظة بين إس وإس
1: إس وإس
2: بين إس وإس
1: بين إس وإس إسين.

0: 1-0-09 أجمل المنوعات الغنائية.
1: الأغاني الخليجية بدون توقف.

0: وين وصلنا على الخليجية 1009.
1: إذن على رقم الاسمس 4000 نستقبل مشاركاتكم وكذلك من خلال وسائل التواصل الأخرى. سؤالنا يقول: ما هي الكلمة التي توصف حالتك النفسية في هذه اللحظة؟ باختصار، ما هو شعورك الحالي؟ باختصار، عبارة مختصرة أو كلمة تختصر ومن خلالها تختزل حالتك النفسية اللي تشعر بها في هذه اللحظة تحديدا. إذن على رقم الاسمس 4000 وكذلك وسائل التواصل الأخرى نستقبل مشاركاتكم. وقبل ما نشوف بعض المشاركات اللي وصلتنا، حابين نتكلم عن عودة أو حملة العودة إلى المدارس اللي دائما تتحفنا بها شبكة الإذاعة العربية وإذاعة الخليجية 1009 كذلك.
2: نعم، وطبعا هذه الجولة تنطلق من مدارس الإمارات، حيث يمنح فريق إذاعة الخليجية 1009 3 أجهزة لوحية لكل مدرسة، مقدمة من سكيبلي من راك بانك والخليجية، إضافة إلى سماعات والكثير من هدايا إلى جانب سكوترات، حقائب مدرسية، معدات سلام من هيئة الطرق والمواصلات. وطبعا الراغبين في المشاركة ما عليه بسوى ترشيح مدرستهم عبر الموقع الإلكتروني 1009.ae، وستأتيكم الجوائز الرائعة. طبعا العودة للمدارس هي مع الخليجية 1009 وبرعاية هيئة الطرق والمواصلات في دبي، دبي الجنوب، فان سيتي، جي دبليو موتورز، جيجنز بنز، جود سول فود، وهنستا شوب، وسكيبلي من راك بانك. إذن جيجنز بنز وجود سول وفود هنستا شوب سكيتشرز وسكيبلي من راك بانك.
1: Thank you سعد.
2: You're welcome. إذا حتى أنا ما قلت الميم. لا تقول. لا
1: الميم.
2: هي أساس.
1: الميم.
2: هي بس ليش؟ لأن يعني تظهر إن أنت عندك الإنجليزي قوي.
1: ما شاء الله. اللغة حاضرة وبقوة.
2: اللغة حاضرة.
1: بس في أي لغة من لغات العالم يأخذون حرف الميم ويعني يركنون جانبا.
2: لا يعني آخر حرف.
1: هذا الأكسنت أكسنت خاص بسعد.
2: هي هذا آخر حرف. يعني مثلا لا تقول you welcome. لا you welcome.
1: You welcome.
2: آه يا.
1: أوكي. خلونا نخبر المستمعين شوي عن هيئة الطرق والمواصلات اللي تحتفل بمرور 15 عام على مترو دبي، وتحديدا على الخطين الأحمر والأخضر اللي يربطون مختلف مناطق دبي ويوفرون تنقل سلس ومستدام في أنحاء المدينة. زين سعد، وصلتنا أظن مجموعة من المشاركات، خلنا نقرأ مشاركة مشاركتين وبعد ذلك ننتقل إلى حركة السير.
2: عبير تقول يعني نفسيا شوي مرهقة شوية.
1: وشو قالت بعد؟
2: وقالت ها انجليزي. هو انجليزي.
1: بنسميك مرسي بدال سعادة الحين خلاص. أمل توصف شعورها الحالي بالسعادة، ونتمنى دائما هذا الشعور يلازمكم دائما وأبدا. إذن إذا سألنا عن حالتكم النفسية حاليا في هذه اللحظة وفي هذه الدقيقة، كيف توصفون شعوركم الآني والحالي واللي تحسون فيه؟
2: مع اسمائكم عن طريق الاسمس على 4000. مريم، يعني أعتقد أن أحيانا في سبب للسعادة، صح؟ يعني أو حتى نفسية الإنسان، يعني نحن أكيد نسأل نشوف هل هي نفسيتك جيدة أو لا، وإن شاء الله أكيد تكون جيدة، وفي سبب بنعرف شو السبب. ليس أنها السؤال إن شاء الله الساعة 7، ولكن الأسباب أحيانا ممكن الواحد تعرف عليها، فبالتالي يعرف يا ترى ما هو الشيء اللي حسن. فشو الشيء اللي تحس أنه هو من الأشياء اللي دائما تشعرك بأنك في نفس أو نفسية دائما سعيدة؟
0: حركة السير على الخليجية
3: برعاية جزيرة ياس.
1: اللي يسوقون سياراتهم حاليا ومتواجدين في أي شارع مزدحم، نقولكم طولوا بالكم وإن شاء الله توصلون لوجهاتكم بالسلامة. ونشوف حركة السير في شوارع دبي الرئيسية، والبداية من شارع الشيخ زايد. حاليا هناك كثافة في المركبات من أمام منطقة دبي مارينا، تمتد الزحمة إلى تقريبا مترو مول الإمارات. بالنسبة لكثافة المركبات الأخرى على شارع الشيخ زايد، هناك أيضا كثافة مركبات بالاتجاه المؤدي إلى شارع تقريبا شارع الشيخ راشد، والزحمة تبدأ من قبل تقاطع مركز دبي التجاري العالمي. شارع حصة وشارع مسقيم بالاتجاه إلى شارع الخيل هناك أيضا ازدحام وكثافة في المركبات. عندنا أيضا ازدحام وكثافة في المركبات بالاتجاهين على شارع الخيل بالاتجاه من أبوظبي وإلى دبي، كذلك من دبي هيلز مول بالاتجاه إلى منطقة غدير الطير. أيضا هناك ازدحام آخر من أمام دبي ديزاين ديستركت مرورا بمنطقة الجداف، معبر الخليج، شارع الرباط المؤدي إلى شارع ند الحمر بالاتجاه إلى إمارة الشارجة. أيضا شارع الاتحاد يشهد ازدحام وكثافة في المركبات من تقريبا أمام مدينة وافي بالاتجاه إلى جسر القرهود بالاتجاه المؤدي إلى شارع الاتحاد بالاتجاه إلى إمارة الشارجة. وبالنسبة لشارع الشيخ محمد بن زايد حاليا الزحمة تبدأ من تقاطع الورقة الأولى بالاتجاه المؤدي إلى إمارة الشارجة. دائما أتمنىكم تلتزمون بقواعد السير والمرور حفاظا على سلامتكم وسلامة الآخرين.
4: وادعو ملل عطلة منتصف الفصل مع إجازة الأطفال مجانا في جزيرة ياس، احجزوا الآن عبر yasisland.com.
1: إذن اختصارا، ما هي الكلمة اللي توصف شعوركم وتوصف حالتكم النفسية في هذه اللحظة تحديدا؟ وإذا كنتم من السعداء خبرونا عن الشيء اللي فعلا يجعلكم سعداء في هذه الحياة. على رقم الاسمس 4000 نستقبل مشاركاتكم وكذلك من خلال وسائل التواصل الأخرى. يا مساء الخير والسعادة.

0: الخليجية
1: وش غير ضاعت علي سيدة الغيب
2: تم يرسلين الدولة الفخر بسلام
3: لا طاح قدرك من عيونه الخرايق لا تحسب انه يبيض الوجه طيحة طيحة ما كل شي لك تطوله يا حمدان حمدان احساسك يوافق بانك تطوله
4: الى الرحمن شكري وامتناني وتوحيده بقلبي وبلساني جعلني واحد من خيرة أمه وعلى سنة نبي الله هداني وخلاني ولد شيخ زمانه يسولف عن مكارمها الزماني فرق مجده عن الأمجاد وانا بمجده أصل سهيلة اليماني يعلمني الرماية كل يوم ولما اشتدت أيامي كفاني ولا مني رميت أرمي بعزمه وهو درعي على من هو رماني
0: أشعار فزاع على الخليجية الخليجية دانة الأثير 1-0-0-9-0-9
5: مرحبا أنا عهود
6: وأنا عبد الله تواجدنا اليوم في محطة الريلايز في دبي لقطارات الاتحاد
5: وعشنا التجربة الحية فيها
6: تابعوا فيديو قطارات الاتحاد بمناسبة الإطلاق الرسمي للشبكة
5: على حسابنا في انستغرام @الخليجية 1009
7: ودعوا ملل عطلة منتصف الفصل مع إجازة الأطفال مجانا في جزيرة ياس يمكن للأطفال دون 12 عاما يقيمون ويلعبون ويأكلون مجانا في الفنادق المشاركة بجزيرة ياس بالإضافة إلى الاستمتاع بدخول مجاني إلى 3 مدن ترفيهية داخلية ومدينة ألعاب مائية استثنائية حولوا عطلة المدرسة إلى رحلة عائلية لا تنسى احجزوا الآن حصريا عبر yesisland.com
8: 1-0-0-9-0-9
9: أنا ما بقول كيف حالك ولكن بقول كيف شعورك في هذه الأثناء تحس بنفسك بخير تمام معصب متوتر مثلا حزين سعيد سمعت خبر جميل ما هي الكلمة التي توصف شعورك الحالي في هذه اللحظة تحديدا بماذا تشعر إجابتك بكلمة واحدة فقط توصف شعورك.

0: صمت بلا صورة.
1: أطلقنا في مؤسسة دبي للمساهمات المجتمعية جود منصتنا الرقمية بهدف جعل المشاركة المجتمعية أكثر سهولة، وفتحنا المجال أمام الأفراد والشركات والمؤسسات المساهمة وصنعت أثر إيجابي في المجتمع. المنصة تجمع مختلف مسارات المساهمة في مكان واحد.
2: في الدورة الثالثة تركيزنا بشكل أكبر على الذكاء الاصطناعي المساعد انسجاما مع التوجهات الحكومية لبرنامج تصفير البيروقراطية لهذه الدورة، واللي تنقلنا إلى مرحلة أكثر تقدم في إعادة تصميم الخدمات والعمليات وتصفير التعقيدات.
3: مجدداً تنال دبي ودولة الإمارات ثقة العالم وثقة كبرى المنظمات الرياضية الدولية باستضافة أبرز الأحداث والبطولات العالمية، ويتبقى نحو 50 يوماً فقط على انطلاق بطولة دبي T100 للترايثلون.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
4: السلام عليكم من مركز الأخبار، هذا موجز بأهم وآخر الأنباء. حدد رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي تاريخ 30 من يونيو 2027 مهلة جديدة لإنهاء ملف حصر سلاح المجموعات المسلحة بيد الدولة، في إعلان جاء غدا انتهاء مهمة التحالف الدولي بقيادة واشنطن لمحاربة تنظيم داعش. أعلنت الأمم المتحدة مقتل 10 مدنيين على الأقل في غارة جوية اليوم في أفغانستان، مؤكدة حصيلة أعلنتها حكومة طالبان، فيما قالت باكستان إنها استهدفت مسلحين. قال رئيس بلدية العاصمة الأوكرانية إن طائرتين مسيرتين روسيتين أصابتا جسرا رئيسيا يربط بين شرق كييف وغربها اليوم. قال المعهد الوطني للصحة العامة والبيئة في هولندا اليوم إن 4 أشخاص آخرين توفوا في هولندا جراء إصابتهم بفيروس غرب النيل خلال الأسابيع القليلة الماضية، وذلك عقب ارتفاع عدد الحالات في أوروبا. تدخل بنغلاديش شهر أكتوبر وسط تفشي متصاعد لحمى الضنك بعد أن سجل سبتمبر أعلى حصيلة وفيات مرتبطة بالمرض هذا العام، وسط تحذيرات الخبراء من أن الأحوال الجوية ربما تساهم في اتساع نطاق العدوى، مما يزيد الضغط على المستشفيات التي تكافح بالفعل أسوأ تفشي للحصبة في العالم. وبهذا أكون قد وصلت بكم إلى ختام هذا الموجز، شكرا لمتابعتكم ودمتم في أمان الله وحفظه.
0: الأخبار من شبكة ARN.
5: 1009 الأغاني الخليجية على دانة الأثير.

0: 7 المساء على دانة الأثير، ومساء الخير.
1: اربح حتى 40,000 درهم مع ويو للأفراد عند دفع الرسوم الدراسية ببطاقتك، الخصم أو الائتمان. حمل تطبيق ويو للأفراد اليوم، تطبق الشروط والأحكام.
0: وين وصلنا؟ على الخليجية 1009.
2: وصلنا لسؤالنا اللي يقول ما هي، خلنا نقول، أو شو هو الوصف المناسب لحالتك النفسية حالياً؟ قبل ما نشوف مشاركات ورسائل المستمعين الأخيرة، والحمد لله يعني أغلب المشاركات اللي وصلتنا تبشر بالخير، ويتكلمون عن السعادة، ويتكلمون عن يعني التفاؤل والإيجابية. ولكن اليوم ليش طرحنا هذا السؤال على المستمعين؟ شهر أكتوبر شهر، خلنا نقول، مليء بالفعاليات المهمة. اليوم يحتفي العالم بيوم القهوة العالمي، كذلك يصادف خلال هذا الشهر يوم المعلم العالمي، وكذلك اليوم العالمي للأغذية. وهذا الشهر كذلك يعتبر شهر الصحة النفسية، والذي يأتي تحت شعار معا أقوى، وعي يدعم، ومجتمع يحتضن.
3: وبالتالي يعني هذا الشهر، يعني برنامج هذا الشهر في سلسلة واسعة من ورش العمل، محاضرات، المعارض، الأنشطة الرياضية، وكذلك أيضا المبادرات التفاعلية ومجالس المتعاملين اللي تستضيفها منشآت صحية وجهات تعليمية ومواقع مجتمعية مختلفة، بما طبعا يوسع نطاق الوصول للجمهور، يجعل التوعية بالصحة النفسية جزء مهم جدا من الحياة اليومية وللأفراد، وكذلك أيضا للأسر. ومهم جدا نهتم بالصحة النفسية، لأن هي اللي تسوي توازن كبير في حياة الإنسان عموما من خلالها.
2: خصوصا سعد أن نحتفي هذا العام بعام الأسرة، وهناك برنامج متكامل من المبادرات والفعاليات التوعوية التثقيفية والمجتمعية والمهنية تطلقها مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية صحة، بهدف ترسيخ الوعي بالصحة النفسية وتعزيز الوقاية والكشف المبكر، وكذلك دعم دور الأسرة والمجتمع في توفير بيئة أكثر احتواء ودعما للصحة النفسية وجودة الحياة. يعني نحن نقول دائما بأن الإنسان يجب أنه يهتم مثل ما يهتم بصحته الجسدية، لابد أن يهتم بصحته النفسية، اللي تعتبر جزء أساسي من صحة الإنسان، وتأثر بشكل مباشر في طريقة تفكيرنا، طريقة خلنا نقول تعبيرنا ومشاعرنا، وقدرتنا على التعامل مع ضغوط الحياة. فكل ما حافظ الإنسان على التوازن النفسي، هذا الشيء بينعكس بشكل إيجابي على جسده. نعم، يتمثل ذلك في جودة النوم، مستوى الطاقة، صحة القلب والمناعة. عشان كذي نقول دائما الاهتمام بالنفس والراحة والتعبير عن المشاعر وممارسة الأنشطة اللي تمنحنا السعادة والطمأنينة، هذا الشيء لا يعتبر مجرد شيء يعني يندرج تحت بند الرفاهية، ولكن خطوة مهمة لحياة أكثر صحة وتوازن. فالعقل والجسد متلازمان، وصحة أحدهما دائما تدعم صحة الآخر.
3: هناك الكثير من التجارب أعتقد أنها مهم الإنسان يشاركها أيضا مع الآخرين، حتى دائما نشعر بأننا في يعني نفسية مرتاحة وفي راحة نفسية كذلك، لأن الراحة النفسية اللي تنعكس على العمل، تنعكس على الإنتاجية، تنعكس أيضا على الأفراد الأسرة، وبالتالي لها أهمية كبيرة.
2: نعم، ضمن المشاركات الحمد لله أغلب مستمعينا يشعرون بالسعادة، منهم مستمعين مشاركين بمشاركاتهم بدون أسماء. أيضا خديجة بن عمر تقول الحمد لله سعيدة ورايقة لأنه بنستقبل الويكند. فعلا يعني الشعور بأنه الشيء القادم شيء جميل نستمتع فيه، هذا يعطينا حافز بأنها فعلا يشجعنا على أن نشعر بهذه المشاعر الإيجابية الجميلة. إنزين، موضوعنا التالي شو بيكون سعد؟
3: موضوعنا التالي شو بيكون؟
2: خبرني أنت شو بيكون موضوعنا التالي.
3: نحن محتارين بين موضوعين، خلينا نشوف موضوع اللي عند مريم.
2: موضوعي بعد ما نسمع هذه المحطة الغنائية. الفنان عبد المجيد عبد الله.
3: شوف، رغم اني انا يعني رغم اني انا يعني اعطيتك الفرصة ان انت تقولين الموضوع،
2: كانت فرصة قيمة ضيعتها.

0: هو الخليج على الخليجية.
1: وزيارة سريعة لسمة العواصم الخليجية بنتعرف من خلالها على درجات الحرارة، وبدايتنا من دبي وعاصمتنا أبوظبي، ودرجات الحرارة فيها 29 39 المنامه 32 35 الدوحة 30 39 وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 28 34 أما الكويت 30 36 وأخيرا الرياض 26 40.
0: هو الخليج على الخليجية. فانسي
2: فانسي، ومن خلال هذه الفقرة نتكلم. سمعتوا يعني هالموسيقى، الموسيقى الرايقة اللي ترجعكم أجواء اللوبي الفنادق، الأماكن الراقية. فعشان كذي نحن حابين نعيشكم هذه الأجواء ونتكلم عن الأشياء اللي لها قيمة سواء مادية أو معنوية. اليوم بنتكلم عن عالم السيارات، وبنتكلم عن واحدة من السيارات اللي أعتقد تعتبر من السيارات المفضلة لدى أغلب الناس، خصوصاً اللي يحبون السيارات الفارهة، وتحديداً السيارات الرياضية، نوعية يعني فئة السيارات الرياضية. وخصوصاً إذا بغينا نتكلم يعني عن هذا الموضوع، يمكن نحن نتكلم عن فئة الشباب أكثر من البنات. فخبروني مستمعينا ومستمعاتنا بالنسبة للبنات حتى اللي مهتمين بموضوع السيارات الرياضية تحديداً، ما هي السيارة الرياضية اللي فعلاً تشوفونها أجمل سيارة رياضية تلفت انتباهكم، سيارة جميلة يمكن بالنسبة للشباب ما يلتفتون لشكل السيارة الخارجي كثر البنات، ولكن يمكن اللي يعني يشدهم أكثر يمكن أداء السيارة، قوتها، قوة المحرك، يعني التفاصيل الداخلية، وكذلك المزايا اللي تميز السيارة. ولكن بالنسبة للبنات يمكن تشوفها مثلا سعد، يعني ممكن تقتني سيارة تعتبر سيارة فارهة، سيارة سبورتية، ولكن ليش اشتريت فيها السيارة؟ لا، عشان شكلها، صح. حبيت شكلها.
3: ايوه، تقول لك انا احب سيارتي.
2: انزين، لحن سؤالنا يقول ما هي السيارة تندرج تحت فئة السيارات الرياضية اللي تعجبكم شكلا ومضمونا؟ هذا السؤال موجه للجميع. إذا كنت تمتلك هذه السيارة أو امتلكت سابقا يعني سيارة من هالنوع، خبرنا عن هذه السيارة اللي امتلكتها. وإذا كانت عندك سيارة تعتبر من سيارات أحلامك اللي تتمنى أنك تمتلكها في يوم من الأيام، شو هذه السيارة، شو اسم أو نوع هذه السيارة؟ إذن على رقم الاسمس 4000 نستقبل مشاركاتكم، ومن خلال وسائل التواصل الأخرى نرجع ونقول بأن هذا السؤال ليس موجه لفئة الشباب تحديدا،
3: صحيح.
2: لأن بعض البنات أيضا تستهويهم هالنوعية من السيارات اللي هي السيارات الرياضية،
3: مثل عبير تقول أنا يعني تقول يعني تحب سيارة الفراري.
2: وكيف بالإنجليزي يقولون فراري؟
3: فراري. بس تخفف الرأي، الموضوع ترى وايد سهل على فكرة، بس الناس مصعب الموضوع
2: للأسف. ما في حرف الميم في فراري.
3: في يعني بس تقدر تقول فراري، تقول فراري خلاص استوت انجليزي.
2: ايوه، بالنسبة لعبير تقول الفراري. فعلا الفراري تعتبر من السيارات المفضلة لدى نسبة كبيرة من الناس اللي تستهويهم السيارات الرياضية. شو عنكم انتم مستمعينا ومستمعاتنا؟
3: في شيء مريم، قبل شوي كنا نتكلم تقولي انت دائما تحط اس في كل الكلمات الانجليزي في نهايتها، يعني يوم قلت words. الفراري، ما اعرف اذا احد يعرف هذه المعلومة، ان اول نسخة من الفراري كانت تسمى فراري اس.
2: فراري اس.
3: شفت
2: كيف حرف الاس ما شاء الله موجود بقوة اليوم.
3: 125. فبالتالي يمكن هذه معلومة سريعة، يعني ان اول نسخة من فراري كانت سنة 47، كانت فراري اس 125.
2: انزين، امتلكت سابقا او تمتلك حاليا او تتمنى انك تمتلك مستقبلا سيارة، نتكلم تحديدا عن السيارات الرياضية، ما هي السيارة الاجمل شكلا ومضمونا بالنسبة لكل واحد منكم؟
3: مع اسماءكم عن طريق الاسمس على 4000 دو اتصالات، وعلى أيضا تطبيق الخليجية رسال مسجات مجانا للستيديو، واكتبونا اسماءكم وخلال مسجاتكم.

0: يا هالرسالة وإحنا في رأس هالعام، من قلبي سيري وانت يدرى على وين، ومن الغلا خطي قبل حبر الأقلام. كل عام وانت الحب يا ضي هالعين،
1: كل عام وانت الحب يا ضي هالعين.
0: ودعت بك عاما وبستقبل عوام، وأنا عليك استودع الله في كل حين،
1: وأنا عليك استودع الله في كل حين.
2: أشعار
3: أشعار على الخليجية،
2: على الخليجية.
4: مرحبا، أنا عهود.
5: وأنا عبد الله. تواجدنا اليوم في محطة الإلايس في دبي لقطارات الاتحاد،
4: وعشنا التجربة الحية فيها.
5: تابعوا فيديو قطارات الاتحاد بمناسبة الإطلاق الرسمي للشبكة
4: على حسابنا في إنستغرام @الخليجية 1009.
6: هل أنتم مستعدون لخوض رحلات فوق الخيال بأميال؟ مع بطاقات ماريوت بونفوي فيزا من مصرف أبوظبي الإسلامي يمكنكم الحصول على نقاط ماريوت بونفوي واستبدالها للإقامة في أكثر من 9100 فندق حول العالم، ضمن أكثر من 30 علامة فندقية مميزة لفترة محدودة. احصلوا على ما يصل إلى 200,000 نقطة ترحيبية من ماريوت بونفوي. يسري العرض حتى 30 نوفمبر 2026. تقدموا بطلبكم اليوم عبر adib.ae/mariot. تطبق الشروط والأحكام.
2: حركة السير على الخليجية
7: برعاية جزيرة ياس.
8: درب السلامة، وين ما تكون وجهتكم، وإلى طرقات دبي الرئيسية وحركة السير فيها. البداية من شارع حصة وشارع مسقيم بالاتجاه إلى شارع الخيل، هناك ازدحام وكثافة في المركبات. بالانتقال إلى شارع الاتحاد، حاليا الزحمة تبدأ من أمام مدينة وافي، شارع الشيخ راشد، امتداد هذا الشارع بالاتجاه إلى إمارة الشارجة يشهد ازدحام وكثافة شديدة في المركبات. أيضا بالنسبة لشارع الخيل من أمام منطقة الجداف مرورا بمعبر الخليج، شارع الرباط المؤدي إلى شارع ند الحمر، هناك ازدحام وكثافة في المركبات. وبالنسبة لشارع الشيخ محمد بن زايد، حاليا الزحمة تبدأ من تقاطع الورقة الأولى بالاتجاه إلى إمارة الشارجة. عشان تعرفون آخر أخبار ومستجدات حركة السير في شوارع دبي، تابعوا برامج الخليجية 1009. ورافقتكم السلامة.
9: وادعوا ملل عطلة منتصف الفصل مع إجازة الأطفال مجانا في جزيرة ياس. احجزوا الآن عبر yasisland.com.
8: أتوقع كل واحد منكم يمتلك سيارة أو أكثر من سيارة. بعض الناس تستهويهم السيارات الرياضية، فإذا كنت من هؤلاء خبرنا، هل اقتنيت سابقاً أو تقتني حالياً، أو تتمنى مستقبلاً أنك تقتني سيارة رياضية من نوعية معينة؟ خبرنا عن نوعية هذه السيارة المفضلة بالنسبة لك. نتكلم تحديداً عن السيارات الرياضية. على رقم الاسم 4000 نستقبل مشاركاتكم، وكذلك وسائل التواصل الأخرى.

0: بودكاست استكانة.
1: تذكر موقف يمكن من أول دقيقة حسيت أن المشكلة ما كانت في البشر؟
2: حالات كثيرة. من الأسف في السنوات الأخيرة هذا التجميل والهوس في التجميل خرب طب الجلدية. الجلد فعلا المرآة الخارجية لداخل جسم الإنسان. عن طريق الجلد أقدر أتنبأ إذا هذا الشخص عنده مشكلة لا سمح الله بالكبد، إذا عنده مشكلة بالكلى، إذا عنده مشكلة في نقص الدم والحديد، فقط عن طريق النظر للأظافر. على سبيل المثال مريض الصدفية، صدفية بقع حمراء عليها قشور، لكن 30% من مرضى الصدفية ممكن يصابون بصدفية المفاصل. حبة صفرة صغيرة حوالين العين على طول أدري إن هذا الشخص عنده ارتفاع في الكوليسترول.
0: يمكنكم متابعة بودكاست استكانة مع الإعلامي عبد الله سالم على جميع المنصات الرقمية المفضلة لديكم.
3: ضيف الحلقة الدكتور أنور الحمادي، استشاري أمراض جلدية.
0: الأغاني الخليجية على دانة الأثير.

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد رسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: الخليجية 1009.
1: هل أنتم مستعدون لخوض رحلات فوق الخيال بأميال؟ مع بطاقات ماريوت بونفوي فيزا من مصرف أبوظبي الإسلامي يمكنكم الحصول على نقاط ماريوت بونفوي واستبدالها للإقامة في أكثر من 9100 فندق حول العالم ضمن أكثر من 30 علامة فندقية مميزة لفترة محدودة. احصلوا على ما يصل إلى 200 ألف نقطة ترحيبية من ماريوت بونفوي. يسري العرض حتى 30 نوفمبر 2026. تقدموا بطلبكم اليوم عبر adib.ae/mariot. تطبق الشروط والأحكام.
0: يا هلا ومرحبا بكل من انضم للتواصل والمتابعة من خلال الدقائق الأخيرة من وقت برنامجنا. نحن نسمع عن مسابقة ملكات الجمال صح؟ ولكن هالمرة نتكلم عن مسابقة جمال السيارات، تحديدا فئة السيارات الرياضية. مستمعينا ومستمعاتنا، هل سابقا أو حاليا تمتلكون سيارة رياضية؟ وما هي السيارة الرياضية الأجمل بالنسبة لكل واحد منكم؟ بعض الناس يمكن تلفتهم السيارة، يعني لون السيارة يلفتهم أكثر. بعض الناس يشوفون محتواها الداخلي، سرعتها مثلا، كم حصان مثلا. وبعض الناس لا، يهتمون بالشكل الخارجي. إذن ما هي السيارة الرياضية اللي تشوفونها ملكة جمال السيارات الرياضية؟

0: ่นสี
1: متواصلين وحديثنا عن السيارات الفارهة يعني ونشوف آراء مستمعينا. محمد فضل ثلاث حياتي لك يا محمد يقول لامبورغيني, وكذلك أيضا أمل تقول عندي المرسيدس, تقول من 8 سنوات أستخدم المرسيدس, وكذلك أيضا
2: كاين أس
1: ويعني تقريبا 10 سنوات.
2: نعم, أيضا ضمن المشاركات اللي وصلتنا عندنا أحد المتابعين يقول أيضا لامبورغيني. إذن هذه المشاركات اللي وصلتنا من مستمعينا ومستمعاتنا. سعد, شو هي السيارات الفارهة بشكل عام؟ ممكن تخبرنا نبذة عن السيارات الفارهة؟
1: السيارات الفارهة طبعا يعني في شيء يميزها أو الرياضية على وجه الخصوص الفارهة الرياضية, لأنها تجمع بين شيئين مريم, الأداء الخارق والفخامة المطلقة. المحركات القوية تعتمد دائما على أداء استثنائي V8 والV12 والتسارع كذلك, لأنها تمتلك القدرة دائما على التسارع والفخامة, لأن الفخامة من خلال المواد الفاخرة التي صنعت يدويا أكيد في الكثير من الشركات واللي استخدمت فيها أجود أنواع الجلود الطبيعية. كذلك أيضا الراحة المخصصة من خلال المقاعد اللي تتم كذلك أيضا صنعتها بعناية كبيرة. التكنولوجيا والأنظمة الذكية اللي دائما تتميز فيها هذه السيارات, والإنتاج المحدود لأن تتوفر بعضها مثل ما ذكرنا سابقا في إحدى الحلقات بالإنتاج المحدود.
2: نعم سعد, وصلتنا المزيد من المشاركات. نتكلم اليوم تحديدا عن السيارات الرياضية. سواء امتلكت سيارة رياضية سابقا تعتبر من السيارات الرياضية المفضلة بالنسبة لك, أو حاليا يمكن تمتلك سيارة, أو تعتبر هذه السيارة من سيارات أحلامك اللي تتمنى امتلاكها مستقبلا, تندرج تحت مسمى السيارات الرياضية. قبل ما نشوف المجموعة الأخيرة من مشاركات ورسائل المستمعين, قصة فراري يقولكم هذه القصة بدت من حلم صغير وتحولت إلى أسطورة عالمية. القصة تبدأ مع الإيطالي إنزو فراري اللي لم يكن يحلم في البداية بصناعة السيارات, بل كان شغوفا بسباقات السيارات من يوم كان صغير. في 1929 أسس فريق لسباقات السيارات, وفي عام 1947 ولدت أول سيارة تحمل اسم فراري رسمياً, وهي سيارة فراري 125S لتبدأ رحلة واحدة من أشهر العلامات في عالم السيارات. سعد, يمكن اللون اللي لازم هذه السيارة, هذه النوعية من السيارات, أي لون؟ اللون الأحمر. يقولكم اللون الأحمر أصبح مرتبط بفراري بسبب تاريخ سباقات السيارات الإيطالية, فقد كان اللون الأحمر هو اللون التقليدي للسيارات الإيطالية في السباقات الدولية, ثم أصبح لاحقا جزء أساسي من هوية فراري. قبل ما نشوف المجموعة والمزيد من المشاركات اللي وصلتنا من مستمعينا ومستمعاتنا, طبعا نتكلم عن السيارات, أو خلنا نقول الشيء اللي مرتبط دائما بسيارات فراري. تحية لك محمد فاضل يقول نيسان زد. أيضا عندنا رسالة من أمل أحمد تقول السيارة اللي خطرت على بالي المرسيدس, كذلك أستون مارتن من مستمعنا صاحب الرقم نهايته 500, سيارة فراري الرياضية من مستمعتنا حنان. سعد, المزيد من المعلومات عن فراري.
1: فراري طبعا ليش سيارة فراري باهظة الثمن؟ مثل ما ذكرنا بسبب المحرك والأداء فقط, لأن الندرة والتصميم, التكنولوجيا الحرفية اليدوية, التاريخ الرياضي للعلامة, كلها عوامل تدخل في قيمة السيارة وبعض الطرازات القديمة والنادرة أيضا. وبالتالي أيضا هناك الكثير من الأشياء المهمة الخاصة بالسباقات أولا, لأن المثير أن فراري لم تبدأ كشركة هدفها الأساسي صناعة السيارات الفاخرة, فالسباقات كانت جزء أساسي في هويتها, وحتى اليوم ترتبط العلامة ارتباط وثيق بالبطولات العالمية.
2: إذن كانت سيارة فراري ختام برنامجنا لهذا اليوم, ونتمنى دائما أحلامكم تكون محققة, سواء في من ناحية شراء السيارة المفضلة بالنسبة لكم, أو اقتناء أي شيء يعتبر مفضل بالنسبة لكم. وصلنا وياكم إلى ختام البرنامج, شكرا على تواصلكم ومتابعتكم لبرنامجنا, وبما أن سيارة فراري سيارة إيطالية فنقولكم تشاو. سعد شو تقول للمستمعين؟
1: تشاو
2: بالله تشاو. إذا شكرا لمتابعتكم، غدا إن شاء الله يتجدد اللقاء وياكم الساعة 5 مساء.
1: شكرا لكم وإن شاء الله نتمنى لكم ليلة سعيدة، وحتى نلتقي إن شاء الله في الغد مجموعة جديدة من موضوعاتنا في آخر حلقات الأسبوع، من خلال تواصلكم الدائم على الخير.

0: على الخليجية.
1: أنا شاعر مميز في حياتي،
2: شاعر وحب الفزعة وقلبي فزوع،
1: وأنا شاعر يجلب أي حلم طرق في كل ديرة.
3: لأن الحياة بلا مشاعر،
1: الحياة بلا مشاعر
3: خجولة.
4: جرحت قلب الغرام وزدت في عنادك، تبغي الصراحة ترى مكان له داعي. من 4 شهور كثر الصد وش فادك، ما غير حرضت طول الليل لخضاعي. طيرت الأشواق من مرفاك وبلادك، وذبلت رسايلك ما جاني بها ساعي. يا زين تتوقع أن اللي حصل زادك؟ بالعكس ما زاد، كل زاد فوجاعي. اللي محيرني إنك فزع العادك، للشك والهرجة الواشين تنصاعي. ليكون شي في بالك صاير مرادك، أخاف قاعد تفكر تلوية إذراعي. هذا هو الحلم سولفها على رقادك، وشلون تبغي تسويها وأنا واعي. لو دمعتك سولفت لكبود حسادك، كان الرعية تقيم قيمة الراعي. من 4 شهور وانت مطول عنادك، اسمع ترى صدق ما للي حصل داعي.
0: أشعار فزاع على الخليجية.
1: فزاع
0: 1009 الأغاني الخليجية على دانة الأثير.
5: الخليجية هي بس
0: 100% خليجية.

0: صوت بلا صورة.
1: أطلقنا في مؤسسة دبي للمساهمات المجتمعية جود منصتنا الرقمية بهدف جعل المشاركة المجتمعية أكثر سهولة، وفتحنا المجال أمام الأفراد والشركات والمؤسسات المساهمة وصناعة أثر إيجابي في المجتمع. المنصة تجمع مختلف مسارات المساهمة في مكان واحد.
2: في الدورة الثالثة تركيزنا بشكل أكبر على الذكاء الاصطناعي المساعد انسجاما مع التوجهات الحكومية لبرنامج تصفير البيروقراطية لهذه الدورة، واللي تنقلنا إلى مرحلة أكثر تقدم في إعادة تصميم الخدمات والعمليات وتصفير التعقيدات.
3: مجدداً تنال دبي ودولة الإمارات ثقة العالم وثقة كبرى المنظمات الرياضية الدولية باستضافة أبرز الأحداث والبطولات العالمية، ويتبقى نحو 50 يوماً فقط على انطلاق بطولة دبي T100 للترايثلون.
0: صوت بلا صورة. الأخبار من شبكة ARN.
4: رئيس الدولة يحضر أفراح الكندة والبواردي. أمام محمد بن راشد 15 مفتشاً قضائياً يؤدون اليمين القانونية. منصور بن زايد يستقبل وزير العدل الأردني.
0: نشرة الأخبار آخر الأنباء العربية والعالمية مباشرة من شبكة ARN.
4: السلام عليكم من مركز الأخبار، هذه نشرة ثامنة معكم في تقديمها إلهام الطيب. حضر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله اليوم حفل الاستقبال الذي أقيم بمناسبة زفاف محمد سعيد محمد الكمدة على كريمة معالي محمد أحمد البواردي. كما حضر الحفل سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، وهنأ سموهما العريس وذويه متمنين له حياة أسرية سعيدة وهانئة. كما حضر الحفل الذي أقيم في قاعة إرث أبوظبي وتخللته عروض من الفنون الشعبية الإماراتية واللوحات التراثية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون الخاصة، ومعالي الشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان مستشار صاحب السمو رئيس الدولة وعدد من المسؤولين والمدعوين. أمام صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، وبحضور سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد المكتوم وبحضور سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد المكتوم النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية رئيس المجلس القضائي في دبي، أدى 15 مفتشا قضائيا في دبي اليمين القانونية اليوم مؤكدين التزامهم بأداء مهامهم بكل أمانة ونزاهة وإخلاص واحترام القوانين والتشريعات النافذة. وهنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم المفتشين الجدد متمنيا لهم التوفيق والنجاح في أداء مهامهم ومسؤولياتهم، ومؤكدا أهمية الدور الذي يطلع به التفتيش القضائي في دعم كفاءة المنظومة القضائية وترسيخ مبادئ النزاهة والعدالة وسيادة القانون. كما أكد سموه أن تطوير العمل القضائي ركيزة أساسية في مسيرة دبي نحو المستقبل بما يضمن صون الحقوق وترسيخ العدالة وسيادة القانون، ويعزز مكانة الإمارة نموذجا عالميا في كفاءة العمل القضائي وسرعة وفاعلية إنفاذ العدالة. من جانبهم أعرب المفتشون القضائيون عن اعتزازهم بالثقة الممنوحة لهم مؤكدين التزامهم بأداء مسؤولياتهم بكل أمانة وإخلاص والعمل وفق أعلى المعايير المهنية والقانونية بما يسهم في الارتقاء بمنظومة العمل القضائي وأداء رسالتهم على الوجه الأمثل. استقبل سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة في أبوظبي معالي دكتور بسام التلهوني وزير العدل في المملكة الأردنية الهاشمية. وتم خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين الإمارات والمملكة الأردنية الهاشمية وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات، لا سيما في المجالات القضائية والقانونية، بما يحقق المصالح المشتركة ويعود بالخير والنماء على البلدين والشعبين الشقيقين. كرم مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين المؤسسات الفائزة بالدورة الأولى من جوائز تعهد تسريع الهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة. حول ذلك تحدثت لمركز أخبار ARN أروى الفلاسي مدير إدارة الشركات والاتصال في مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين.
5: عقدنا الدورة الأولى من جائزة تعهد تسريع الهدف الخامس، وشهدنا في هذه الدورة على مشاركات مميزة من الجهات الموقعة على التعهد، وتم اختيار 4 مؤسسات وكل جهة تميزت في جانب مختلف. ركزت الجوائز على 4 محاور، عندنا السياسات الداعمة للتوازن بين الجنسين وفازت بها ستاندرد شارتر، وعندنا جائزة تمثيل المرأة في القيادة وفازت بهذه الجائزة أدنى، وعندنا شنايدر إلكتريك فازوا بجائزة المبادرات المؤثرة، وآخر جائزة اللي أطلقناها مع عام الأسرة واللي هي جائزة بيئة العمل الداعمة للأسرة واللي فازوا بها مؤسسة ديلويت.
4: تولي دولة الإمارات الأسرة أولوية راسخة في سياساتها ومبادراتها التنموية باعتبارها النواة الأساسية للمجتمع ومحورا رئيسيا في بناء أجيال مستقرة ومتماسكة. ومن هذا المنطلق تواصل أبوظبي تطوير بيئات وخدمات وسياسات تراعي احتياجات أفراد الأسرة بمختلف أعمارهم وفئاتهم. حول ذلك تحدث لمركز الأخبار هزاع التميمي محلل رئيسي للبيانات قطاع المعرفة والريادة هيئة أبوظبي للطفولة المبكرة.
6: شو هي المدينة اللي تدعم الأسرة أو المدينة الصديقة للأسرة؟ هي تلك المدينة اللي تسهل على الأسرة حياتها اليومية من سهولة الوصول للخدمات والتنقل بأمان وراحة إلى الأماكن اللي يحس فيها الأطفال وكبار السن وأصحاب الهمم بالراحة والأمان والانتماء بشكل أخص. من هالفكرة جاء إطار المدينة الصديقة للأسرة عشان تكون احتياجات الأسرة في صميم التخطيط والتصميم لمدننا ومجتمعاتنا، وأيضا في صميم تصميم التطوير، لأن احتياجات الأسرة ما ترتبط بمكان واحد أو خدمة توصلهم، ولكن هي تبدأ من الفريج اللي نعيش فيه أو الشارع اللي نمشي فيه والأماكن اللي نقضي فيها وقتنا كأسرة والخدمات اللي نحتاجها كل يوم في هذه الأماكن. وعشان نحقق هالشيء طورت هيئة أبوظبي للطفولة المبكرة بالتعاون مع دائرة تنمية المجتمع ودائرة البلديات والنقل إطار عمل يناسب واقع أبوظبي واحتياجات الأسر فيها ويستفيد من أفضل التجارب العالمية. الإطار يضم 5 أهداف رئيسية، 15 استراتيجية و63 مبادرة وإجراء عملي يطبق عشان تتحول هذه الرؤية إلى واقع نلمسها في فرجاننا وخدماتنا ومساحاتنا العامة.
0: الأخبار من شبكة ARN.
4: وصل الجيش الإسرائيلي اليوم تنفيذ غارات جوية وتفجيرات منازل في مناطق متفرقة من جنوب لبنان وفق ما أوردته الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية الرسمية. وشهدت بلدة المنصور في قضاء صور تفجيرات ضخمة بعدما عمدت القوات الإسرائيلية إلى تفخيخ عدد من المنازل وتفجيرها، ما أحدث ارتجاجات قوية سمع دويها في مدينة صور والقرى المحيطة. وكان الطيران الحربي الإسرائيلي قد شن غارة على المنصورة في وقت سابق من اليوم. أما في بلدة حداثة فقد نفذت القوات الإسرائيلية صباحا عملية تمشيط بالأسلحة الرشاشة باتجاه البلدة، فيما استهدفت غارة ليلية أطراف زطور الشرقية وقصفت المدفعية الإسرائيلية مرتفع علي الطاهر. وتأتي هذه العملية رغم إعلان وقف لإطلاق النار في 20 يونيو الماضي بعدما انخفضت بعده وتيرة الاستهدافات الإسرائيلية لجنوب لبنان. وبدأت الحرب في 2 مارس عقب إطلاق حزب الله صواريخ على شمال إسرائيل وسيطرت القوات الإسرائيلية خلالها على عدد من بلدات الجنوب اللبنانية. وبهذا أكون قد وصلت بكم إلى ختام هذه النشرة، شكرا لمتابعتكم ودمتم في أمان الله وحفظه.
0: الأخبار من شبكة ARN.
7: ثمان هي الساعة في استديوهات الخليجية، ومساكم الله بالخير.
8: اربح حتى 40,000 درهم مع ويو للأفراد عند دفع الرسوم الدراسية ببطاقتك، الخصم أو الائتمان. حمل تطبيق ويو للأفراد اليوم، تطبق الشروط والأحكام.
9: الخليجية. واللي وقف يرقب الغيمها وزخاتها بالعاطفة والمودة مهجتها تتسم طبيعتها المنظر الخلاب في ذاتها قد تجبر اللي ناظر لجلها يبتسم.
10: مطر مطر.

0: فزاز.
1: أنا شفت الورد في المزهرية بعيد عن بستانه يضيق، أشعر بلحظة حزن لو هو هدية، كأنني حاضر عزا شخص غالي.
2: أنت

يزارعين الثوم في بستان عشبه خضر. لا تزرعون الثوم، الناس تعشق نفحة الريحانة والفل والياسمين والمشموم.

أحمر الورد أجمل شي في البستان، بين صوت الطيور وخضر الأغصان والمشاعر، لو تجرد من الإنسان كيف يعرف شعور أخوه الإنساني.

0: هو الخليج على الخليجية.
1: وزيارة سريعة لسمة العواصم الخليجية بنتعرف من خلالها على درجات الحرارة، وبدايتنا من دبي وعاصمتنا أبوظبي، ودرجات الحرارة فيها 29 39 المنامه 32 35 الدوحة 30 39 وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 28 34 أما الكويت 30 36 وأخيرا الرياض 26 40.
0: هو الخليج على الخليجية.

0: خيول الأفكار في ميدان الأدب، خطها فارس العرب
1: على الخليجية.
2: يا موطني يحمي حماك النشامى، جنود شعبك من بنيك المغاوير، أهل الحمية الطيبين الكرامة، وأهل الشجاعة في ظلام المخابير، يحمون أرضك والبحر والغمامة، في برك وبحرك وجوك بتدبير، الأرض أرض الروح لأجل ابتسامة، سومر كريم ما يخاف المخاسير، جنودك اللي يلحجون العدامة من حاولوا ضيمك بظلم وتقصير، ما فيهم إلا الشهم مثل الحسامة، كلهم فدا من أجلك صغير وكبير، هم اقسموا وعطوا عهود وذمامة، يحمونك من اللي على أمنك يغير، هم الحماة وهم حصنك إدامة، نادى المنادي هاتف بالتكبير، الله أكبر الله أكبر طاير النصر حامة، لبيك يا دار الكرم والمناعير، واستبشر يا دار فيك الكرامة، أنت بهم يا دار في نعم وخير.
0: أشعار في القمة
1: على الخليجية
0: من فارس الحكمة.
1: الأغاني الخليجية على

0: 09
1: كانت الأثير.
2: الساعة 7:07.
3: ها طلبت الكوفي؟
4: هي طلبت وبيوصلك الساعة 7:07.
5: A few moments later.
6: ما أدري وين أصير اليوم.
7: الحين عندك كل هالجمال في 7 إمارات وما تعرف وين تصير.
8: 707 مع عهود وعبد الله من الاثنين لين الجمعة من 7 لين 10 الصبح
9: بالتعاون مع جزيرة

هل أنتم مستعدون لخوض رحلات فوق الخيال بأميال؟ مع بطاقات ماريوت بونفوي فيزا من مصرف أبوظبي الإسلامي يمكنكم الحصول على نقاط ماريوت بونفوي واستبدالها للإقامة في أكثر من 9100 فندق حول العالم ضمن أكثر من 30 علامة فندقية مميزة لفترة محدودة. احصلوا على ما يصل إلى 200 ألف نقطة ترحيبية من ماريوت بونفوي. يسري العرض حتى 30 نوفمبر 2026. تقدموا بطلبكم اليوم عبر adib.ae/mariot. تطبق الشروط والأحكام.

0: 10-09.
1: الجوجوكم على الخليجية 10-09.
2: مرحبا، أنا عهود.
3: وأنا عبد الله. تواجدنا اليوم في محطة الريلايز في دبي لقطارات الاتحاد
2: وعشنا التجربة الحية فيها.
3: تابعوا فيديو قطارات الاتحاد بمناسبة الإطلاق الرسمي للشبكة
2: على حسابنا في انستغرام @الخليجية 1009.
4: إيجار، فواتير، بقالة، أبغي أوفر بس كيف؟
5: تقدرين توفرين ويا أو جولد، ومو بلازم تبدين بمبلغ كبير. تقدرين تبدين بالذهب أو الفضة من درهم واحد بس، وتزيدين مدخراتك. وإذا كانت مقتنياتك مؤهلة تقدرين تحطينها في الوكالة المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية عشان تحقق لك عوايد.
6: شي وايد أسهل.
7: تطبيق أو جولد موثوق به من قبل أكثر من 1.5 مليون مستخدم، متاح للتحميل عبر أب ستور وجوجل بلاي. أو جولد، تطبيق واحد، عالم واحد.

0: الخليجية.
1: وش غير طلعت علي سيدة الغي؟
2: تبه يرسلين الدولة الفخر بسلام.
3: لا طاح قدرك من عيونه الخرايق، لا تحسب انه يبيض الوجه طيحة طيحة. ما كل شي يدك تطوله يا حمدان، احساسك يوافق بانك تطوله.

0: يلي تمر عروق قلبي نظرتك وتلها، الله عليك من الحسد وهل الحسد والله لنا. الشيلة اللي فوق وجهك يا حبيبي شلها، خل الخجل منك وسولف لي ما غير انت وانا. يلي تمر عروق قلبي نظرتك وتلها، الله عليك من الحسد وهل الحسد والله لنا. الشيلة اللي فوق وجهك يا حبيبي شلها، خل الخجل منك وسولف لي ما غير انت وانا. سوالفك حلوة ومن زود الغلا ما ملها، الله من حرف تمكن في شفايفك ودنا. الى ثنيت رموشك اللي فوق خدك ظلها، يعكس تثناها تعالوا شوف قلبي لنثنا. ارسم لي اللهفة ودع نفسي تبرد غلها، مصيرنا نفنا وكم واحد من الدنيا فنا. لو قلت بأن الشمس تشبه طلتك في طلها، يوم اشرقت والورد متفتح وجاهز للجنا، أقدر أقول النور وجهك يوم تشرق ذلها. ميزك من سواك عنها في الشروق وفي السنا، القلب بعد كثار والعين الدموع تهلها. ليه الشقى ليه الزعل ليه التمسك بالعنا، اثنينهم حزن الحبايب مرها واحتلها. بعد المحبة والمودة والمواصل والهنا، ان قلت لي برجع عليها قلت روح وخلها. الامن ليس مستقر لا هناك ولا هنا، الضيقة اللي في صدر الرجال وشو حلها، خصوصا ان كانت طموحاته طموحاتي انا.
1: أشعار فزاع على الخليجية. الأغاني الخليجية على دانة الأثير.

0: صرت أحبك وبس.
1: 1-0-0-9 أجمل المنوعات الغنائية على الخليجية.
2: جديد ميني ألبوم للفنانة أميمة طالب بعنوان أميمة تغني وتر.
3: انجرح قلبك عتر.
2: يتضمن 4 أغاني من ألحان وتر.

0: حاليا على يوتيوب يانكو بلاي أبل ميوزك أنغامي وسبوتيفاي.
1: يا مكمل كل ناقص في سنيني قلت بيني حط بالصمت وتحدى.
0: توزيع روتانا.

0: صوت بلا صورة.
1: أطلقنا في مؤسسة دبي للمساهمات المجتمعية جود منصتنا الرقمية بهدف جعل المشاركة المجتمعية أكثر سهولة، وفتحنا المجال أمام الأفراد والشركات والمؤسسات المساهمة وصناعة أثر إيجابي في المجتمع. المنصة تجمع مختلف مسارات المساهمة في مكان واحد.
2: في الدورة الثالثة تركيزنا بشكل أكبر على الذكاء الاصطناعي المساعد انسجاما مع التوجهات الحكومية لبرنامج تصفير البيروقراطية لهذه الدورة، واللي تنقلنا إلى مرحلة أكثر تقدم في إعادة تصميم الخدمات والعمليات وتصفير التعقيدات.
3: مجدداً تنال دبي ودولة الإمارات ثقة العالم وثقة كبرى المنظمات الرياضية الدولية باستضافة أبرز الأحداث والبطولات العالمية، ويتبقى نحو 50 يوماً فقط على انطلاق بطولة دبي T100 للترايثلون.
0: صوت بلا صورة. الأخبار من شبكة ARN.
4: رئيس الدولة يحضر أفراح الكمدة والبواردي. أمام محمد بن راشد 15 مفتشا قضائيا يؤدون اليمين القانونية. تحويل مسار رحلة طيران الإمارات EK31 إلى فرانكفورت بسبب حالة طبية طارئة.
0: نشرة الأخبار، آخر الأنباء العربية والعالمية مباشرة من شبكة ARN.
4: السلام عليكم من مركز الأخبار، هذه نشرة التاسعة، معكم في تقديمها إلهام الطيب. حضر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله اليوم حفل الاستقبال الذي أقيم بمناسبة زفاف محمد سعيد محمد الكمدة إلى كريمة معالي محمد أحمد البواردي. كما حضر الحفل سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، وهنأ سموهما العريس وذويه متمنين له حياة أسرية سعيدة وهنئة. كما حضر الحفل الذي أقيم في قاعة إرث أبوظبي وتخللته عروض من الفنون الشعبية الإماراتية واللوحات التراثية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون الخاصة، ومعالي الشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان مستشار صاحب السمو رئيس الدولة وعدد من المسؤولين والمدعوين. أمام صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، وبحضور سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد المكتوم النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية رئيس المجلس القضائي في دبي، أدى 15 مفتشا قضائيا في دبي اليمين القانونية اليوم مؤكدين التزامهم بأداء مهامهم بكل أمانة ونزاهة وإخلاص واحترام القوانين والتشريعات النافذة. وهنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم المفتشين الجدد متمنيا لهم التوفيق والنجاح في أداء مهامهم ومسؤولياتهم، ومؤكدا أهمية الدور الذي يطلع به التفتيش القضائي في دعم كفاءة المنظومة القضائية وترسيخ مبادئ النزاهة والعدالة وسيادة القانون. كما أكد سموه أن تطوير العمل القضائي ركيزة أساسية في مسيرة دبي نحو المستقبل بما يضمن صون الحقوق وترسيخ العدالة وسيادة القانون ويعزز مكانة الإمارة نموذجا عالميا في كفاءة العمل القضائي وسرعة وفعالية إنفاذ العدالة. من جانبهم أعرب المفتشون القضائيون عن اعتزازهم بالثقة الممنوحة لهم مؤكدين التزامهم بأداء مسؤولياتهم بكل أمانة وإخلاص والعمل وفق أعلى المعايير المهنية والقانونية بما يسهم في الارتقاء بمنظومة العمل القضائي وأداء رسالتهم على الوجه الأمثل. استقبل سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة في أبوظبي معالي دكتور بسام الطلهوني وزير العدل في المملكة الأردنية الهاشمية. وتم خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات والمملكة الأردنية الهاشمية وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات لا سيما في المجالات القضائية والقانونية بما يحقق المصالح المشتركة ويعود بالخير والنماء على البلدين والشعبين الشقيقين. حول طيران الإمارات مسار رحلتها EK31 المتجهة من دبي إلى لندن هيثرو إلى فرانكفورت إثر تعرض أحد المسافرين لحالة طبية طارئة على متن الطائرة. وأفادت الشركة بأن طاقم الطائرة قدم المساعدة اللازمة للمسافر فيما هبطت الطائرة بسلام في فرانكفورت، حيث نقل لتلقي الرعاية الصحية. ومن المتوقع أن تستأنف الرحلة مسارها إلى لندن هيثرو نحو الساعة 6 مساء بالتوقيت المحلي لفرانكفورت. كرم مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين المؤسسات الفائزة بالدورة الأولى من جوائز تعهد تسريع الهدف 5 من أهداف التنمية المستدامة. حول ذلك تحدثت لمركز أخبار ARN أروى الفلاسي مدير إدارة الشركات والاتصال في مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين.
5: عقدنا الدورة الأولى من جائزة تعهد تسريع الهدف 5، وشهدنا في هذه الدورة على مشاركات مميزة من الجهات الموقعة على التعهد، وتم اختيار 4 مؤسسات وكل جهة تميزت في جانب مختلف. ركزت الجوائز على 4 محاور، عندنا السياسات الداعمة للتوازن بين الجنسين وفازت بها ستاندرد شارتر، وعندنا جائزة تمثيل المرأة في القيادة وفازت بهذه الجائزة أدنى، وعندنا شنايدر إلكتريك فازوا بجائزة المبادرات المؤثرة، وآخر جائزة اللي أطلقناها مع عام الأسرة واللي هي جائزة بيئة العمل الداعمة للأسرة واللي فازوا بها مؤسسة ديلويت.
4: تولي دولة الإمارات الأسرة أولوية راسخة في سياساتها ومبادراتها التنموية باعتبارها النواة الأساسية للمجتمع ومحورا رئيسيا في بناء أجيال مستقرة ومتماسكة. ومن هذا المنطلق تواصل أبوظبي تطوير بيئات وخدمات وسياسات تراعي احتياجات أفراد الأسرة بمختلف أعمارهم وفئاتهم. بهذا الخصوص تحدث لمركز الأخبار هزاع تميمي محلل رئيسي للبيانات قطاع المعرفة والريادة هيئة أبوظبي للطفولة المبكرة.
6: شو هي المدينة اللي تدعم الأسرة أو المدينة الصديقة للأسرة؟ هي تلك المدينة اللي تسهل على الأسرة حياتها اليومية من سهولة الوصول للخدمات والتنقل بأمان وراحة إلى الأماكن اللي يحس فيها الأطفال وكبار السن وأصحاب الهمم بالراحة والأمان والانتماء بشكل أخص. من هالفكرة جاء إطار المدينة الصديقة للأسرة عشان تكون احتياجات الأسرة في صميم التخطيط والتصميم لمدننا ومجتمعاتنا، وأيضا في صميم تصميم التطوير، لأن احتياجات الأسرة ما ترتبط بمكان واحد أو خدمة توصلهم، ولكن هي تبدأ من الفريج اللي نعيش فيه أو الشارع اللي نمشي فيه والأماكن اللي نقضي فيها وقتنا كأسرة والخدمات اللي نحتاجها كل يوم في هذه الأماكن. وعشان نحقق هالشيء طورت هيئة أبوظبي للطفولة المبكرة بالتعاون مع دائرة تنمية المجتمع ودائرة البلديات والنقل إطار عمل يناسب واقع أبوظبي واحتياجات الأسر فيها ويستفيد من أفضل التجارب العالمية. الإطار يضم 5 أهداف رئيسية، 15 استراتيجية و63 مبادرة وإجراء عملي يطبق عشان تتحول هذه الرؤية إلى واقع نلمسها في فرجاننا وخدماتنا ومساحاتنا العامة.
4: وصل معكم تقديم هذه النشرة من مركز أخبار ARN.
0: الأخبار من شبكة ARN.
4: وصل الجيش الإسرائيلي اليوم تنفيذ غارات جوية وتفجير منازل في مناطق متفرقة من جنوب لبنان وفق ما أوردته الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية الرسمية. وشهدت بلدة المنصور في قضاء صور تفجيرات ضخمة بعدما عمدت القوات الإسرائيلية إلى تفخيخ عدد من المنازل وتفجيرها، ما أحدث ارتجاجات قوية سمع دويها في مدينة صور والقرى المحيطة. وكان الطيران الحربي الإسرائيلي قد شن غارة على المنصور في وقت سابق من اليوم. وفي بلدة حداثة نفذت القوات الإسرائيلية صباحا عملية تمشيط بالأسلحة الرشاشة باتجاه البلدة، فيما استهدفت غارة ليلية أطراف زوتر الشرقية وقصفت المدفع الإسرائيلية مرتفع علي الطاهر. وتأتي هذه العمليات رغم إعلان وقف لإطلاق النار في 20 يونيو الماضي، انخفضت بعده وتيرة الاستهدافات الإسرائيلية لجنوب لبنان. وبهذا أكون قد وصلت بكم إلى ختام هذه النشرة، شكرا لمتابعتكم ودمتم في أمان الله وحفظه.
0: الأخبار من شبكة ARN.
2: الساعة 9 في استديوهات الخليجية، ومساكم خير.
7: اربح حتى 40,000 درهم مع ويو للأفراد عند دفع الرسوم الدراسية ببطاقتك، الخصم أو الائتمان. حمل تطبيق ويو للأفراد اليوم، تطبق الشروط والأحكام.
8: يا شعار النبط في شرق ولا غرب، أنا ملزوم، أنا ملزوم أشنف سمع جمهوري من أشعاري، قصيد يجلي الضيقة عن الولهان والمهموم، له الحساد تشهد قبل ما تشهد لها أنصاري.

لا شفت لك إنسان معطى نعمة لا تحسده في رزقه المقسوم ولا تسب الوقت ولا حظك وتزم خشمك ما يفيد الزوم يوم عليك ويوم لك والدنيا ما ترحم الخادم ولا

طاح قدرك من عيونه الخلايق. لا تحسب انه يبيض الوجه طيحة ما هي فضيحة. وانتبه للحقايق، طيحتك من عينك هي اللي فضيحة.

0: هو الخليج على الخليجية.
1: وزيارة سريعة لسمى العواصم الخليجية بنتعرف من خلالها على درجات الحرارة، وبدايتنا من دبي وعاصمتنا أبوظبي ودرجات الحرارة فيها 29 39 المنامة 32 35 الدوحة 30 39 وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 28 34 أما الكويت 30 36 وأخيرا الرياض 26 40.
0: هو الخليج على الخليجية.

0: على الخليجية.
1: عيد ميلادي الأسبوع الجاي.
2: بعرف.
1: بليز ما تجيب لي مج هالسنة.
2: لا لا لا ما تخافي، رح أبعث لك ذهب.
1: بلا مزح.
2: عن جد مع أو جولد بقدر أهدي ذهب أو فضة وأشتري بطاقات هدايا ومجوهرات وحتى أحجز تيكتس طيران وأوتيلات من رصيدي بالذهب والفضة.
1: عن جد عم تحكي؟
2: هلأ ببعث لك دعوة على التطبيق وأنا بيطلع لي مكافآت.
1: هلأ فهمت.
3: مع أو جولد في أكتر. تطبيق أو جولد متاح للتحميل عبر أبل ستور وجوجل بلاي. أو جولد تطبيق واحد عالم واحد.
4: جديد الفنان وليد الشامي اللون الرمادي.

0: بودكاست استكانة.
1: أرجوكم نريد طب الجلدية الحقيقي اللي فعلا إحنا مرضانا يحتاجونه. إذا إحنا هدينا طب الجلدية نترك طب الجلدية منو اللي بيعالج؟ اتجهوا كلهم للتجميل. ليش يقول والله هذا سريع وهذا المرضى ما بيصدعوني وهذا مدخول أعلى؟ دائما أقول المظهر الخارجي تقدر تخفيه، لكن سبحان الله الشعور الداخلي، الثقة بالنفس، ممكن حد تنمر على شيء بسيط، ها ليش شعرك خفيف؟ هذا مهما عطيته بالعلاج هذه مهزوزة، هذه ما أنت ثقة بالنفس. وسائل التواصل الاجتماعي رفعت سقف التوقعات عند البعض، وصار الكل عنده صورة نمطية لازم نكون بهذا الشكل. أنا دائما أقول لمرضاي أكيد طبعا دوري أنا كطبيب راح أصلح أي مشكلة نقدر نصلحها، لكن أنا ما راح أعمل لك نسخة شبيهة من آخر. أنت النسخة نسختك الحقيقية راح أرجح لأساسها على قدر المستطاع. على قدر المستطاع.
0: يمكنكم متابعة بودكاست استكانة مع الإعلامي عبد الله سالم على جميع المنصات الرقمية المفضلة لديكم.
2: ضيف الحلقة الدكتور أنور الحمادي استشاري أمراض جلدية.

0: الخليجية.
1: أنا شاعر مميز في حياتي،
2: شاعر وحب الفزعة وقلبي فزوع،
1: وأنا شاعر يجلب أي حلم قرب في كل ديرة.
3: لأن الحياة بلا مشاعر،
4: الحياة بلا مشاعر
3: خجولة.
5: لا تلعن الفقر يا الشاعر ولا تشره، رسول الأمه فقير ومنهجه سامي، لو كل واحد حزين تحده العبرة، لقيتني أبكي ظنوني على وهامي، لكن يصبر على الشوق وعلى أمره، وصد عنه حبيبي لو أنا ضامي، أسابق اليوم من فجره ليا عصره، وحلف والله ما تسبقني أيامي، أستثمر أخطاء هذا اليوم لا بكرة، عشان ما تتعب من أحلامي أقدامي، والحب جمرة على جمرة على جمرة، والبعد عن من تحب الميسم الحامي، والزين ما هو بزين الخد والبشرة، الزين زين الخلق والعاتق السامي، مداعبات القصيدة المرنة الخطرة تنشط الدم بي وتزيد بالهامي، قد قال شيخ الشيوخ اللي سبق عصره، يا مرحبا يا معنا خط الأقلامي.
0: أشعار فزاع على الخليجية. الأغاني الخليجية على دانة الأثير.

0: مرحبا، أنا عهود.
1: وأنا عبد الله. تواجدنا اليوم في محطة الريلايز في دبي لقطارات الاتحاد
0: وعشنا التجربة الحية فيها.
1: تابعوا فيديو قطارات الاتحاد بمناسبة الإطلاق الرسمي للشبكة
0: على حسابنا في انستغرام @الخليجية 1009.
2: ودعوا ملل عطلة منتصف الفصل مع إجازة الأطفال مجانا في جزيرة ياس. يمكن للأطفال دون 12 عاما يقيمون ويلعبون ويأكلون مجانا في الفنادق المشاركة بجزيرة ياس، بالإضافة إلى الاستمتاع بدخول مجاني إلى 3 مدن ترفيهية داخلية ومدينة ألعاب مائية استثنائية. حولوا عطلة المدرسة إلى رحلة عائلية لا تنسى. احجزوا الآن حصريا عبر yasisland.com.

0: عشره الساعة على دانة الأثير.
1: اربح حتى 40,000 درهم مع ويو للأفراد عند دفع الرسوم الدراسية ببطاقتك، الخصم أو الائتمان. حمل تطبيق ويو للأفراد اليوم، تطبق الشروط والأحكام.
2: الخليجية 1009.
3: أنا شاعر مميز في حياتي، أسهل كل درب له صعوبة، أعبر من أحاسيسي ما يصعب على التقليد واللي قل دوبة، أحب الغيم لأن الغيم عالي.

تبسم كأنك الفصل الربيعي، تمخطر كأنك مجاد العروبة، تثنى كأن غصن لا تثنى يذوب بهالهوى حتى يذوب

0: هو الخليج على الخليجية.
1: وزيارة سريعة لسمة العواصم الخليجية بنتعرف من خلالها على درجات الحرارة، وبدايتنا من دبي وعاصمتنا أبوظبي، ودرجات الحرارة فيها 29 39 المنامه 32 35 الدوحة 30 39 وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 28 34 أما الكويت 30 36 وأخيرا الرياض 26 40.
0: هو الخليج على الخليجية.

0: ولا معذبني الحبيب حبيبتي. أسندت ظهري للظلام في ليلة الشوق الغريب، وذرفت من دمعي سجام يجري من الحسرة سكيب. ما ذاق سجات الهيام من قال أن الدمع عيب حبيبتي. تبخل علي بالسلام ولو تطلب عيوني أجيب، تعذيب من تهوى حرام يا ليت بالرحمة تثيب. وش ينفع من مات بحيام إن أمطرت عقب صبي.
1: أشعار في القمة
2: على الخليجية
1: من فارس الحكمة.

0: أروع الأغاني الخليجية على دانة الأثير.
1: خبر عاجل، شخص اشترى ذهب بدرهم واحد.
2: درهم واحد بس؟
1: ايه انا.
2: كيف يعني؟
1: ويا تطبيق او جولد اقدر استثمر وادخر واحقق عوايد وحتى استبدل رصيدي بذهب وفضة فعليين، وكل هذا يبدا من درهم واحد بس.
2: من صدقك؟
1: ومع بطاقه او جولد ماستر كارد اقدر استخدم قيمه رصيدي للبترول والتسوق والمطاعم واكثر. حاصل على شهاده ISO ومتوافق مع احكام الشريعه الاسلاميه ومقتنياتك مؤمنه. حمل تطبيق او جولد اليوم. تطبيق او جولد متاح للتحميل عبر جوجل بلاي واب ستور. تطبيق واحد، عالم واحد.

0: أمان.
1: أكو مثلك لا حتى كل سماء
2: أحلى طرب
1: ألقى مثلك لا نظرني
0: عيونك آخر أمالي
3: جلسات
0: وليلي أطول من اليوم
4: أتراها بكثرة العشاق تحسب الدمع خلقة

0: الخليجية.
1: وش غير طاعك علي سيد الغيب؟
2: تب يرسلين الدولة الفخر بسلام.
3: لا طاح قدرك من عيونه الخرايق، لا تحسب انه يبيض الوجه طيحة طيحة. ما كل شي يدك تطوله يا حمدان، احساسك يوافق بانك تطوله.

يا بوي رمز المجد والعز والدين والمرجلة والمقدرة والشهامة، اللي يطغى ذكرك في كل الميادين زعيم كنك من خلق للزعامة. لو قلت كفك غيث، لو قلت كفك غيث كل المساكين، أخضر غصن وغردت لي حمامة، وسمعت أصوات العرب بالملايين تقول عز الله صدق في كلامه. لو قلت كفك غيث، لو قلت كفك غيث كل المساكين، أخضر غصن وغردت لي حمامة، سمعت أصوات العرب بالملايين تقول عز الله صدق في كلامه. من 1973 للعام هذا وانت رمز الكرامة، من الخليج العربي لآخر الصين، والمجد في صدرك معلق وسامة. ولو قلت يا فزاع رايح على وين، بقول مدري غير فكري مدامه، متوجه لك يا حفيد السلاطين، بحاول انه يرتقي من مقامه. انا مسوي لي قصيده في 20 بيت، ولك في كل بيت علامه. ايامنا يا طيب الراس يومين، يوم ولدنا به ويوم القيامه، والفهم يطغى في عقول الفهيمين، على التعنت والجهل والغشامة. والناس منقسمين يا بوي قسمين، والكل منهم مختلف في نظامه، والاستقامة درب ما هو بدربين، والمستقيم يقدر الاستقامة، واللي يحب الدين ويطبق الدين يعرف حلال الوقت ذا من حرامه. والشين كل الزين في محجره شين، ومن التشاؤم يبتلش في منامه، وما كل دمعة عين تنزل من العين افراق او هجران ولا ندامه. ترى دموع العاشقين المحبين سميتها نسخة من الابتسامة، اخترت لك باقة شعر من بساتين، فكر تحت ظلك رقى للغمامة. والشعر ما هو ينحصر في الدواوين، الشعر يبقى في القلوب احترامه. إلا أنت وين ووين من نافسك وين، يا عاتق المجد الأصيل وسنامه. لو قالوا الهرام ورث الفراعين، تراك ورث المرجلة والشهامة.

0: Лидия.
1: Фанта. 1-0-0-9. الأغاني

0: 1-0-0-9
1: فزار.
2: جمهوري يقول يا حمدان سمعنا، اقطف لنا ورد من كل بستاني، اللي عليك انك بشعرك تمتعنا، واللي علينا نغنيها بالالحاني.
1: فزار.

لو كل طير في جناحه ريشة أهل الصقارة تعرف الصيروم وتميزه عن غيرهم نوصافه لو كلها فوق الجبال تحوم إن شافته ما تلتفت في غيره وإن سامته قامت تزيده السوم

الشوق في دبي مثل الشوق في لندن، لهلهفة في قلوب الناس منتشرها. خلك مثقف ومتفتح ومتمدن، اشرها بحشمة لكن نعرف متى تشرها.

0: هو الخليج على الخليجية.
1: وزيارة سريعة لسمة العواصم الخليجية بنتعرف من خلالها على درجات الحرارة، وبدايتنا من دبي وعاصمتنا أبوظبي، ودرجات الحرارة فيها 29 39 المنامة 32 35 الدوحة 30 39 وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 28 34 أما الكويت 30 36 وأخيرا الرياض 26 40.
0: هو الخليج على الخليجية.

0: يا بحر نكد عليك الريح ما سابك وتيار موجك ولا يمزح ولا يهرج لو جيت في خاطرك مع جملة أحبابك في ذكريات الصدف ومر متدرج عن اللي يموت في طريق وحيابك وخبي الجرح بس الجرح متبرج اشتقت لك ما عرفت الياس في غيابك يا من وصاله بعيد ودربه معرج ليت الزمن لي خذاك يقفل أبوابك والنيمة مع الناس لي مريت متفرج ما جابك الشوق بس الحلم لي جابك طيفك إذا سد جبالي شفته معرج طيفك إذا سد جبالي شفته معرج.
1: على الخليج.

0: بودكاست استكانة.
1: مرت علي حالة واحدة حقنة فيلر، وبعد حقن الفيلر صار يعني خلنا نقول للأسف انضرب العرج وصار شبه غرغرين. فهذه تواصلت مع العيادة اللي سوت فيها، والدكتور طمنها لا ما في شيء. كان بعد يسود يا دكتور ولا يا عيادة، يا خاصة اللي تعمروا بعض الأمور الجلدية، إذا أعطاك المريض شيء وقال لك يعني لا تهمل الموضوع، بالعكس قل له تعال خلني أشوفك، لأن أحيانا الصورة ما تعطي. للأسف هذه اضطرت تروح لطبيب جراحة وانشال جزء كبير من الوجه.
2: وين صار، عيادة ولا مكان أندرغراوند؟
1: للأسف عيادة. كثيرين يروحون مثلا يحقنون، خاصة الحقن التجميلي، للأسف يحقنون وما يدرون شو هذه الحقنة. لذلك النصيحة مو بغلط، من حق المريض يصور أي حقنة بينحقنها، يقول دكتور عيادة لو تسمحوا لي أنا أصور، بالعكس المهم ما شيء ما يزعل.
0: يمكنكم متابعة بودكاست استكانة مع الإعلامي عبد الله سالم على جميع المنصات الرقمية المفضلة لديكم.
3: ضيف الحلقة الدكتور أنور الحمادي، استشاري أمراض جلدية.

0: الخليجية.
1: أنا شاعر مميز في حياتي،
2: شاعر وحب الفزع وقلبي فزوع،
1: وأنا شاعر يجلب أي حلم قرب في كل ديرة.
3: لأن الحياة بلا مشاعر،
4: خجولة.
5: يا هل الشعر، الشعر لا ضقت ما دورت غيره، باسمها حقق أمانيها وعبر عن أمالي، تستثير العاطفة فكري وفكري يستثيره يا كثر مالي، ولكن الشعر هو راسها مالي. يا هل الشعر، الشعر لا ضقت ما دورت غيره، باسمها حقق أمانيه وعبر عن أمالي، تستثير العاطفة فكري وفكري يستثيره يا كثر مالي، ولكن الشعر هو راس مالي. وأنا شاعر يجذبه ريح المطر في كل ديرة، يتبسم للمطر لو خاطره ماهوب سالي، ورغم فضل الله علي اللي ما هو يحصى بخيره، واجتهادي للطموحات الكبيرة، واحتمالي إنما أبقى بشر تشغلني أمور كثيرة، مشغله عقلي وحاسيسي وخفاقي وبالي. يا هل المقناص عزوني ترى نفسي أسيرة، للحزن والناس تحزن فول الدنيا وتالي، فاقد طيرين من ندر صواريم الجزيرة، والحقيقة كني إلا فاقد خيرة عيالي، الشميمي مات وأول دمعتي عزت لخيرة، واعتقدت إن الحزن وقف ولكن ما طرالي، لين ودعت الخوي في قصة الحزن المثيرة، قصة من واقع ثابت وكانها من خيالي، كثر ما بين الشميمي والخوي رفقها وجيرة، كان بين اثنينهم عهد من أيامنا خوالي، كل واحد يخبر الثاني بنبرتها الكسيرة، كان جاك الموت لا ترحل وتترك لي لحالي، ما دريت ان الزمن مثل الرحاها المستديرة، لين قفت بالشميمي والخوي سود الليالي، ومن يلوم الحزن فالصقار لا من مات طيره، يفقد الصقار طير وكان فاقد شخص غالي.
0: أشعار فزاع على الخليجية.
6: فزاع.
0: واحد
7: صفر
0: صفر.

0: وقف يرقب الغيمها وزخاتها بالعاطفة والمودة مهجتها تتسم طبيعته المنظر الخلاب في ذاتها قد تجبر اللي ناظر لجلها يبتسم
1: مطر مطر

فزاع. أنا شفت الورد في المزهرية بعيد عن بستانه يضيق، أشعر بلحظة حزن لو هو هدية، كأنني حاضر عزا شخص غالي.

يزار عين الثوم في بستان عشبة خضر. لا تزرعون الثوم، الناس تعشق نفحة الريحانة والفل والياسمين والمشموم.

أحمر الورد أجمل شي في البستان، بين صوت الطيور وخضر الأغصان والمشاعر، لو تجرد من الإنسان كيف يعرف شعور أخوه الإنساني.

0: خيول الأفكار في ميدان الأدب، خطها فارس العرب
1: على الخليجية.
2: يا نار طفي من دموعي لهبكي، واطفي سعير بين الأضلاع مكنون، حر اللهيب اللي بصدري غلبكي، واكتم جحيم من خايف الناس يدرون. ضايت عيني من ظن الشوق تشكي، من عين عين ما رأت مثلها عيون، وتسيح جمر فوق جمرك وتبكي، بشد من بركان في صدر محزون. غدار ماد الشوق حرت حطبكي، في قلب منهوب بالألحاظ مطعون. ليت الزمان يصدني عن نشبكي، ولا نشبت وياك عسلت قانون، ولا عربنا تلتمس من عربكي، واقرب من القراب وياك ينكون. شوف روحي اللي متلفه من سببكي، وقلبي يعرض له على حد مسنون. اطرب واغني من هواكي وطربكي، واجيد بنغاما على كل ملحون. هذا التذكر والبكاء من سببكي، يوم اختلط دمع ولهب هاجت شجون.
0: أشعار في القمة
1: على الخليجية
0: من فارس الحكمة.

0: على الخليجية.
1: وشيط ضاعت عليك سيدة الغيب.
2: تم يرسلين الدولة الفخر بسلام.
3: لا طاح قدرك من عيونه الخرايق. لا تحسب انه يبيض الوجه. طيحة طيحة طيحة. ما كل شي بك تطوله يا حمدان. حمدان احساسك يوافق بانك تطوله.
4: منظر غروب الشمس رمز الذكريات المحزنة في كوكب الأرض الحزين. ذكرني بمنظر غروب الأمنيات فهل الحنين اللي يعرفونه الحنين. أناظره بالعين وأقول بسكات الله يعينه للقلوب العاشقين. الشمس والغيم وعيون المترفات لهم في قلب المهتوي سر دفين. المعظم الركاب للشمس التفات بقلوبهم قبل التفاتت كل عين. ويساده اللي تعشقون السيدات اللي على عرش الغلا متسيدين. عمر غروب الشمس ما سبب شتات بين الاثنين. المشكلة بين الاثنين.
0: أشعار فزاع على الخليجية.

يا شعار النبط في شرق ولا غرب أنا ملزوم أنا ملزوم أشنف سمع جمهوري من أشعاري قصيد يجلي الضيقة عن الولهان والمهموم له الحساد تشهد قبل ما تشهد لها أنصاري.

لا شفت لك إنسان معطى نعمة لا تحسده في رزقه المقسوم ولا تسب الوقت ولا حظك وتزم خشمك ما يفيد الزوم يوم عليك ويوم لك والدنيا ما ترحم الخادم ولا

لطاح قدرك من عيونه الخلايق. لا تحسب انه يبيض الوجه طيحه ما هي فضيحه. وانتبه للحقائق، طيحتك من عينك هي اللي فضيحه.

0: على الخليجية.
1: أوعدك أوعدك أرحل عن أيامك وغيب، وأوعدك من قلب ميت في هواك، أدري إنه كل شيء قسمه ونصيب، وأدري إني ما لي حظ أبقى معاك. ليه متى بصبر وآمالي تخيب، وأبقى واقف بين أحبك أو جفاك، يلي شمسك من توانت للمغيب، وأنا قلبي يكسر الخاطر بلاك. وين أروح وين أروح وكيف بلقالي حبيب مثل طيبك أو حنانك أو غلاك؟ منه غيرك ومنه غيرك من تفاصيلي قريب، من يحس بحزني قبل أحكي سواك؟ إيه أنا ما أدري وش بكره يجيب، بس أبي تذكر إذا ابتسمت شفاك إن فيه إنسان من بعدك غريب، يدعي الله دائما يسدد خطاك.
0: أشعار على

0: الخليجية.
1: أنا شاعر مميز في حياتي،
2: شاعر
1: وحب الفزع وقلبي فزوع،
2: وأنا شاعر يجرب أي حلم قرب في كل ديرة.
1: لأن الحياة بلا مشاعر،
2: الحياة بلا مشاعر
1: خجولة.
3: هاتولي الجيبة لأن الرنج ستاته، ما ينفع إلا لرنجي عنده رنجية، ستاته تدلله في كل لفاته، تدلي الأم الولدها بكل حنية. ولا جيت بمدح وطري وصفة ليتاته، عين أشكر إن شايف إن حمامتنا حيه، بيبانه السود جاماتها ومسكاته، شاهين ممكن متعرضة شوية من سرعته، ما تميز رقمه لوحاته، لا خطف كن زوله زوله كدريه، من المجاهيم ماخذ كبرى مثنات، وكن فزته لا مشى فزته عمانية، والجيب مشهور وأنا مغرمة في ذاته، ولا يملكه غير ناس ذاته أهمية، تشوف في عاج طبلونها إشاراته، ولا يلتزم للإشارات المرورية، حتى المرور يتحاشى لاعتراضاته، لأن خصوصي ولوحاتها خصوصية، توفقت شركته في وضع لمساته، مصمم من بالطريقها الاحترافية، غلو سعره يقلل من مبيعاته، مراحل السوق غير 2%، والمشكلة في وجوده كل دفعاته محجوزة للقيادات الحكومية، والشاعرة اللي مروح من إماراته ما قصده إلا يزور أهله السعودية، من حبهم راح بإحساسها وببياته، ويقول فيهم مدايح لأنهم زيه، مع أهل الطيب مثبوتها علاقاته، متميزة عن سواها غير عادية، والطيب له قيمته في عيون ساداته، أخوان في الدين والرايها خليجية، من يوم يختم جوازه من غويفاته لين ما زل من خطة النعيرية، يعيد للشعر بعضه من أولوياته، ببيات ثلجية وبياته نارية، شاعر ولا غيرت الأيام،
4: ولا غيرت الأيام
3: نظراته، ما غيرتها الوجاهها والرفاهية، اللي يبتسم تحفظ الأيام بسماته، حتى ولو بسمته ما هي ضرورية، الوقت دوار والعربانة شماته، وكم بسمة خلفها دمعاته مخفية، وإن كان خبى على ربعها معاناته، هذه تراها كرم ما هي أنانية، حنا سند من يعاني في معاناته، والمبتلي ما ضحكنا من بلاوية، هالشام خلي شمخ راسها سماواته، والعادي اللي يحب أشياء عادية، طموح من عاد عمرها في بداياته، وعلى قصار النظر تسموه مبادية، الهجن والصيد من خيرة هواياته، ومتولع في السباحها والفروسية، يصدق مع الصاحب ويسمح الزلاته، إن جات عن قصد ولا جات عفوية، ولا العدو ما يغير بابتساماته، يشوف عيونه أنواع الكراهية، والواحد اللي مشكك في سمع ذاته أقول له من ذكر جني وجنية، ماني بشاعر يقلب في ملفاته، أجيبها للجماهير ارتجالية، أقولها قول محتاجنا الحاجات، تعجبك مسموعه وتعجبك مقرية، لو كل شاعر تحكم في أدواته لقيت له في قلوب الناس شعبية، تفوح بإبداع فكرها شاذلياته، اللي فناجيلها معنى وقافية.
0: أشعار فزاع على الخليجية.

0: الخليجية 100% خليجية.
1: خلكم مستانسين ويانا على 1-0-0-9-0-9 الخليجية.

0: ميدان الأدب، خطها فارس العرب.
1: على الخليجية،
2: يا موطني يحمي حماك النشامى، جنود شعبك من بنيك المغاوير، أهل الحمية الطيبين الكرامة، وأهل الشجاعة في ظلام المخابير، يحمون أرضك والبحر والغمامة، في برك وبحرك وجوك بتدبير، الأرض أرض الروح لأجل ابتسامة، سومك كريم ما يخاف المخاسير، جنودك اللي يلحجون العدامة، من حاولوا ضيمك بظلم وتقصير، ما فيهم إلا الشهم مثل الحسامة، كلهم فدا من أجلك صغير وكبير، هم اقسموا وعطوا عهود وذمامة، يحمونك من اللي على أمنك يغير، هم الحماة وهم حصنك إدامة، نادى المنادي هادف بنت كبير، الله أكبر الله أكبر، طاير النصر حامة، لبيك يا دار الكرم والمناعير، واستبشري يا دار فيك الكرامة، أنت بهم يا دار في نعمة وخير.
0: أشعار في القمة
1: على الخليجية
0: من فارس الحكمة.

0: تدريجية.
1: أنا شاعر مميز في حياتي،
2: شاعر وحب الفزعة وقلبي فزوع،
1: وأنا شاعر يجلب ريح المطرق في كل ديرة.
3: لأن الحياة بلا مشاعر،
4: الحياة بلا مشاعر
3: خجولة.
5: يا مهرة العام، لا والله غديتي فرس، ترفقي كن عطرك ريح حرب وصهيل، العام تمشين ما حولك رجال وحرس، والحين تمشين ورقاب الخلايق تميل، استغربتك الكنايس حس مشيك جرس، واستغربتك الحدايق رمش عينك ظليل، جندلتي القلب والعاشق طويل المرس، حي ولكن تركتي في المحاني قتيل، من جيتي الحب سيفه في الخفوق غرس، والليل يقصر بشوفك وانسريتي طويل، ما كني العاشق اللي في زمانه درس، وما كني إلا من أسباب المحبة هزيل، حلفت معشق مدام الحب طبعه شرس، مالي ومال المحبة والشقاء والخليل، دخلت بحر المحبة يا الهنوف الفرس، وقامت تلاقف بي امواجه وضاع الدليل.
0: أشعار فزاع على الخ

0: على الخليجية.
1: طفى بريق العيون اللي جرحها الغياب، رسم عليها الشحوب مهجر الغايبين، يمطر عليهم حنين القلب مثل السحاب، تعشق دروب الوصال اللي رواها الحنين، كل ما تراكت على صدري ونين المصاب، يسفح لها الدمع ليطول بعيني سجين، شوف انتظاري على طول المدى ايش جاب، يقدامي الحايرة وعيوني المستحين، واقع من الحلم واكبر من طموح الشباب، قصة هروتها الليالي واختمتها السنين، كل الملامح مرايا والسوالف كتاب، في بعدهم كلهم في خاطري حاضرين، الناس والوقت دونك يا رفيع الجناب، والحظ لو جاء تغير وجهة الراحلين، والعذر لو كان وافي ما لمست العتاب، ولا برصمت حالي يرجى كلمتي، يرجى كلمتي.
0: على الخليج.

0: الخارجيه.
1: وتغير طباعك علي سيد الغي.
2: تب يا رسالين الدولة الفخر بسلام.
3: لا طاح قدرك من عيونه الخرايق. لا تحسب انه يبيض الوجه طيحة طيحة. ما كل شي لك تطوله يا حمدان. احساسك يوافق بانك تطوله. يا صاحبي يلي لك العز نوماس، ان كان عندك علم محرجك اطره. الشعر ما هو حبر في يوف قرطاس ولا بحر تقدر تلاعب بشطره. الشعر بيتي يهزلك كل هوجاس، وانا البحر وانته من البحر قطره. الانسان مشكلته اذا ما له احساس، الناس بتفكيرها تصير خطره خطره، وهو يصبح خطر في عيون الناس. لذلك الانسان يحتاج فطره تحاول توازن امورها بمقياس، ولا يعامل من يعامل بطره. الطف كانك ورد عانقه نسناس، واحسن كانك عود فواح عطره. ولا تفتخر بالجاه او قوه الباس، واحفظ من التاريخ حكمها وسطره. البيت لو قطره يشيد على اساس، مع مرور الوقت يختل قطره. خلد فعل وادعس على هامه الياس، العز مهما طال بيروح وطره.
0: اشعار فزاع على الخليجيه.

وحبك يجري بالأنفاس وحبك